0: اجتماعية بحيث أنها تقدم مصالح المجتمع أولا، لا نسعى وراء التشهير، لا نسعى وراء الكسب، لا نسعى وراء السبق الصحفي، لا نسعى من أجل الشهرة والإثارة الصحافة الصفراء، ولكن يجب أن نكون صحافة مهنية، ولذلك المسؤولية الاجتماعية تقدم دائما على باقي المسؤوليات.
1: جميل جدا. على مستوى العالم طبعا جاءت تم تقييمها في مجال الحرية الصحفية، وتقريبا جاءت في التسعينيات، يعني هذا ماذا يعني لكم؟
0: يعني أن هناك جهود ينبغي أن تبذل من أجل تعزيز حرية الصحافة أكثر فأكثر، وهي عبارة عن مسيرة طويلة، يعني لابد أن نتضامن جميعا كل حسب موقعه للحفاظ على هذه الحرية، وهي بالنسبة لنا يعني ميراث أو مكسب لابد أن نوضع عليه بالنواجذ ونحافظ عليه، وما في شيء ثابت. إذا بذلنا جهود اليوم سوف نتقدم السنة المقبلة في تصنيف منظمة مراسلين بلا حدود، إذا ما بذلنا جهود إما أن نراوح مكاننا أو نتراجع السنة المقبلة، وبالتالي ينبغي أن نحافظ على أن نتقدم في احترام معايير حرية الصحافة، وهذا من مصلحتنا جميعا. لا يمكن الحديث عن مجتمع ديمقراطي من غير حرية الصحافة، ولا يمكن أن نتحدث عن مجتمع متطور من غير صحافة. إذن من جانب السلطات لابد من العمل على احترام هذه الحرية، ومن جانب المهنيين أيضا لابد من العمل على تعزيز حرية الصحافة، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين.
1: جميل جدا. أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في تشاد؟
0: أعتقد ذكرتها في البداية، هي صعوبة الوصول على المعلومات، الحيوية الاقتصادية، الوصول إلى مصادر الأخبار، سلامة الصحفيين، الجانب النموذج الاقتصادي، الاقتصاديات الإعلام، تمويل، تشغيل المؤسسات الإعلامية، أجور الصحفيين، أوضاعهم المهنية، هذه هي التحديات.
1: جميل. نحن في نهاية البرنامج كلمة أخيرة توجه للصحفيين.
0: أشكر أهيي كل الصحفيين الذين يعملون رغم ظروف صعبة من أجل خدمة الصحافة، من أجل خدمة المواطنين، وأحيي ذكرى كل الذين رحلوا وهم يؤدون واجبهم المهني سواء داخل مؤسساتهم الإعلامية أو في ميدان العمل، وأنتهز هذه الفرصة ليأتوا الصحفيين إلى المزيد من المهنية، إلى احترام أخلاقيات المهنة، إلى تعزيز دورهم كسلطة رابعة في تنوير المجتمع وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، والابتعاد عن التزييف ونشر الأخبار الزائفة والتضليل الرأي العام.
1: شكرا جزيلا السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين التشاديين. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع السيد عباس محمود طاهر رئيس الاتحاد العام للصحفيين التشاديين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل سموي، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أجمل المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركزة صحيحة هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت نادم آخر ممكن كان يدور كل من دق الدم دان أنت.
2: أنا دم أول وقت دم الفنتين كل اللي أختوى مرضان أنت دم، لكن عديد نارم دسبولو الله أنتاف، وأنا كل شغلك أسيت كي شيء ما وأسا من الفنسيزة عندي ورد أي مرضان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطن كل جد، لكن الشغل كيف جيس ما نال الحمد لله كأسيد كل ما فيه والناس وعدني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عندنا نار كل الحمد لله جاي الخاف وعدي لأن كان جد كل سرير رام ده ما شاء الله عدي حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولي ما ما نكتشيله تمش أسا ما تقدر تروح جد ده إيه بحنا كل ما شفت وأنا كل في جيس ما نيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفها ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نارم ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان ترى أول كله دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نارم هاي دم شالو بقى عند كاتو بالي كل في كارو كتير كله يورجيب نارم الحمد لله هم كره هير ما ما جد لو أنا كله دم أنا ده كان تنتي ناس وكان تنتي كله كان باتان كله كان نارم دم يدور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى، فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عادم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم، ومعناته ده قاب بحيه شربنا ذاته بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان انت ما تبرأت بالدم وانطيت ده يمكن يفقد حياته. اذا انت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي او من 500 ملي هن الدم بتدي لانسان اخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلوه شان يصنعه للدم، لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات، لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر وسبع يقدر ينطي، أو مرة غلوبين أقا من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل، نادم الإندا مرض التهاب الكبد، نادم الإندا مرض تنسيدا، نادم الإندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل، لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كالناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد. إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر. الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منها. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمرق كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعد منهم ده كن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو انتم كأطباء للناس دي؟
3: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم انت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما جاي يضرك شيء جاي يفيدك. ما عندك انت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لان انت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشي يكشفوا ياكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم اخر. وفي اقل وايد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده جاي يشيلوا الدم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك انا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشه وكي اكل قرصه. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبروا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر. وده كلام خطا. الدم ده ما نلقونه بو في فرمسي. اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين؟ عندنا اطفال عندنا اوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كثير قاب بيسوء اجهاض مشاكل الميلاريا ايضا قاعد تزيد الانيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذيه مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد اسبوع بين يقول عنده مشاكل لنا الدم. اهل يجي يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل لنا الدم. ما امه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل. اذا يلقى مشكله انا نقصين لنا الدم. اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده اي واي كله التبرع بالدم ده مسموح بيا. يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع. وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتي نقدمها لاخواني المواطنين وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبله فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك لسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوف في بلوك أبراتورة في سنة 72 في هذا الوقت كان عليه جرمايك وناس كتير انجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ أيام آخرين. في نفس الوقت ده القرار جات قال مالك ما نكونك بكان كل الناس يجوا أنت فوق الدم وكان شغل هذا مش اللي بيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده أشادين إنهم تضامن زيارة الناس أي أشادين كل جمع فجر الصباح ربي بنت دم أبغى مش خلين ده أبغى دم أبغى مش سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كده فوق المعدة يعني بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل البنك دي سانة قايدة حتى بعد سنين جواك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك دي سانة قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين مين في الموية المعين دينا ما قدرنا لقينا مركز البنك دي سانة قايدة انو بيتال لبسوينا مركز حسا يندينا عنين ينا المركز وطني دي القايدة اندينا بنك دي سانة في مستشفى الهورية اندينا مركز دي سانة في وبيتالنا همارة الناس يهورية بوصة مريتين دوالية من بعد همارة تلا باتلا في الأقاليم داخل في كات داخل كي في البروفنس يمدن 94 بنك ديسان قايدين شخارين بلا عنين القايدين إن 94 عبيشي منذ سار لخايد في الأقاليم الدوار دخل في على دبس بيبرمتر لنا نشخل دنق المركز شخلت دا إلا يشول الدم يصول فوز على الواجي بقرة الدم كان سليم وانتول المرداني
5: نادم كن جاي دور ينت الدم دا الخطوات التي سووك عشان يشول الدم دا شنو
4: أول مؤلن كي النالو بي وانت النه ناري هو كما قال هيس بشيك دا لوا كم هو يقنا المسلم من أمراض وعلي مشي السكري الدقيق أمراض مشي العصم ذي الجماعة في بعد دوك كان جاء أن في مكان هنا لأن دوك سجلنا أسمه وشلون بنسأله ما إن أمراض آخر ده نشوف ال هيموغلوبين هذا نشوف التانسيون هذا يفو كان ناري من ده عمر ذي الجماعة من 17 ل 56 سنة الأوين ذي كل إنه مشروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده وهي بتاع جماعة حاملة ما إن ده خشم شهر يفو كويل ده كل سخير ذي الجماعة من 6 شهر وفوق سخير بيل ده هنا سخير شهر تيد ده كل ما بيجرا شو مرة الماول ده بالنقطة المعروفة ده بعملية ده كمان تمشي لخاي سنة سنة زيارة ده ما بيجرا ده شروط الإيمان له.
5: وبعد ما الدم ده خلاص كين شهر ده قاعد يسوي شنو بطن؟
4: ولا الدم ده من نادي من دجاج وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده. نودوات في بكان الناس الغرفة وصفت له كان شرين الدم ده الدم ده كان بهرعي بنسبة ديرك بس في البوش من البوش ده كان شارد وجيه في الجزاز السكر وصفت كله باش عارف الجزاز ده وودوه في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامية خمسة أولا بقول إنك نسوي الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيل ده شنو كان إيرنا الفصيلة ده نسوي إكزامية نسيدة أنا هيباتيت بي أنا هيباتيت سي وأنا سيفيلس أمراض الأربعة كان في الدم ده ما في الدم ده بورس سليم يقدر ينتقل المرض لكن من أمراض الأربعة كان مرض واي بس قاعد الدم ده يسكت بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لوليوس مرضان نقول له يجي أمباك كان يا أمباك را المرض اللي كان في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودله طبيب إننا الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودله طوالي شفاء يسوله كأنه فوز آخر يسوله يقتله دواء ها المرض ها قرا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم إذا جودة دم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة الدم ده على حكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتورة عنين عندنا مش شغل أربعمية ريال ولا شنو كان نارم أنت دم كان أنت دم بكفي كل ورا وازنك هو كل خلينا نحن بيجي بنت دم ده ولا إننا ميل فرا ولا ده ترامي فان شرمية في ناس وايدين شيء كي ما بفهم المعنى إن نادم كان مشى مردان إن نادم مردان ودلتان قال له دم إن ده خلاص ما ببرجر الخوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان ولا يجي في ده الناس وادي ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بنشيل منه وفي أيام الدم حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس اللي تكمل الدم نادم كيف فتش كشوف الله بفهمك ما في هسا علمي من لك مرة كينه برا بس أنت تقد كثاس مرة كثاس بكان يارد ناس كان الرجال سوا كينين برا ده الرجالين فكان فور وبيتال مر أنفان كان في وروبيتال سنترال فوق بيتال جمعنا الكل مشيت كمان نمشي هذا ده هسا بس يقول لك تعالى إنه لك وين الناس مخص قاعدين هي جانتو دم ويسولوا يشولوا ينتو هسا كتير كناس هسا بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا تلاقي يجيبوا مرة ده خمسة ستة بقى عشر نادي يعاقبهم يوم مرة يجيبوا في البلاد تدور تال ده يقول له مرة دي ولا ولد دم دفع ولا مرة ما قدر ولد ندور نصولة عملية عمش يجيبوا نفاش هذا ده ناس كله يشتو يخلوه ولا عمة عجوزك ولا راجلة وهيدا ولا أبنا هوير بس بقوم بقول كلام مشي هذا دم بس خليه بقى الناس يشتو ولكن ما بيشاهد بس كو أنتنا الدم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كان بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تبكى كان شغل له بأثر ده ما يخطو خطر عشان شغل هو ما بأثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له قد قد عشان يجي شيرا منكم
4: وانا هو أم برنسيب نورمال ما خدمة أنا مركز ده كان في مركز أديل كيفي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أمشي على الدم ده الدم ده الواجب ده بخطو في الوفيتو ده اللي عندهم بنك دي ساند وقت ده بغت هم نعلم مرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودرك بعلقه له الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده انت قدر انتو ده قدر نكمل وكتر زر خالص وكمل معي دونك كم أنا ما نقدر الناس ما بنت بالكفاية أنا الدم أنا قمفر بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنت للأولياء على المرداني خلاص كناري مردان بشرول كتك ناري في جمان ديسانا برامبلير بنتلا أولياء على المردان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برينسيبو مين أنتم دم دخلوا شروكات كذا دريج وبكان مهين أيا أنتم بس أولياء أيا دبس أوقات كذا غرو سانيا قبل شوفته تكمل ما كله يتجي جبانا أنا نجي بهجي الآخر بيجي بهجرة هجي أنكويا فما كان هذا بون فما هذا اللي بعده لو أيوة يلقى هجا ناس كم بيجي هنا ما عند أي مشكلة
5: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبروا بالدم
4: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأننا كأنتم كان الآخر كله هسألهم أننا قاعدين آفك راخين هاجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أنكو ينتندم شبس إنهم يفتو يقودوا معنا كل ما بلقوا كل في والدم على الإنسان الدم ويدور فوق أنت ما تموت فوق أربع شهر تمر الدمك ده وبمشي في الدمام والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدمام ده بيدور بس في ساكل ده كأنتر تنق تقدر تنقص فوق هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال اللي تتمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر روبس الشيء شغل وياسر لك الدمك ده بين ينقص وكل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين الناس قاعدين فوق الناس كتير يدوروا دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلباني ولا وقت لي بتال ده ولا بعد الولادة ده اللي يصب له دم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى عوينه كل الأغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين مش بيت الناس تقول لك شنو مشكلة الناس في كده أي مرة تدري ده اللي يقولها دم عشان هو شغل مصيبة يقبس كايدة كدر كمان القلو حال الله يفوك نزين الدم عشان ننقصه فوق عيانهم منه برس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سيسوا عن الدم بس يالا إندم مرد الدم ده بردم كإندم برنا الدم وهم عنده يومية ناس عنا قاعدين ده بجونا تلقى ساخر رجلك بأما ولا بأخواي في شهر كل تنين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هو ده إلا جيش بيدا ما ناس تانك ما لقوله دم هو ما يش كان تسوي شنو كله كم يش إندنا ناس وايدين ال إنهم فشل كله بيدا ده كله كان الكلام ده مش خصلهم كرواي كل تنين ثلاثة ده إلا يدور دم ده لقوله هسا كتيرين وقاعدين بلاو من ده الهوادس علىهم هوادس فين جمعنا ده الأبطال ده كل مليان بعد الشباب بس رجلين كسر شباب فوق جايين أقول أنت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شفت سيركلاسيا غير لا عرفوا امبوتاج ماشي الترشيو زغور رجعنا كسر كل بجي بسغلو في اللطان رجعنا كسر ركان كسر ساكت قاعدين كسر بسين نوارا قدر يقول لي مكان السؤال يجبر الدم ده دفق كم الله فتاني سبول دم آخر مشكلة سخير حصل الله كسر رايشنو يجبر الدم واي كل ما فيه اللي فتش له دم هل دول بجيبهم سوا ساعتين بالليل بقاء البوليس يجبون يخطون في بيتا كان الأفتال ليج دور اللي سي العملية كان الدكاتير يسوا عملية وأفتالين ده ولا الدم ده مرغمي نايم وتو دم ده كم ما فيه دي يرغمي ثم بقان وعندنا لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش الدم بوي واي تلين نايم ده يسوا له عملية اللغولو دم ده قدر لفو يلقى أقولاتي نادي أحلى ده ما أجر عشان ده نقول للمواطنين الشارين اللي نقو شيء ناس كريمين نفكر رشيا أنتنا عندنا ده ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقى نار موجاي بقول لك في سبيل الله 100-200 تنتي ده ده كله كان أنت كي شفت ناس قافة جيت مرت دمك ده شوف أنت أنخص فوق عنا أن الله يا أجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتهم مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة

بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سميتوا برنامجكم بكلام النصارى مع معتز الناس والوكيل جابشان عبد الله كعول برا أول يوم من الأسبوع أول يوم من الأسبوع اليوم من الاثنين أول برنامج بقسم العربي هنا اليوم الصباح اليوم من الاثنين يوم 14 مايو سنة 2026 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار دي آيات وصيادة غالي مختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة أخذكم في مكان تلفنا تشوبي غابرييل ما ناس زملان القديم في غريدي سونفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يبسلمكم كثير تأكيد تقديم البرنامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصرنا جريتنا أنا ما من كرتية جمبانغاتو تأكيد تقديم هارون موسى الحاج نمشي لشبه سمينا ولا أقضي أخطر من أحدى لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جمعنا في الفرقان في القاري صباح صيد

6 دقيقة في الاستديو أنا راديو كاتن واصلوا ضيما ببرامينا بغسم الروبي من جمعنا دبلاخ أنا ودار آدم بكر عمر يبلغ بمرقان هنا ولد الولد دا عثمة أنت آدم بكر عمر مرك من يوم الجمعة أول شهر مايو سنة 2026 مرك من كاتشي جيني بور الولد دا مرك أرد من الخلوة عمره 10 سنة. مطلوب من كل نادم آدم بكر عمر يطلب من كل نادم كان لقاء ولا شافه للولد ده ينا ولا يودي بكان الكمسرية القريبة له ولا يجيبها ببيت الراديو ولا ينادي بغرام التلفون 66-05-01-40 ولا 99-20-0-40-66-05-01-40 ولا 99-20-00-41. تنكرر آدم بكر عمر يبلغ بمرقان هنا ولده الولد ده اسمه أنت آدم بكر عمر مارك من يوم أول شهر مايو سنة من يوم أول شهر مايو سنة 2026 مارك من الخلوة من كارتيه بنابر وما قبل البيت الولد عمره 10 سنة. آدم بكر عمر يطلب من كل نادم كان لقى الولد ده ولا شافه ولا قى آدم يا ده يشيل يود طوالي للكمسرية القريبة ليا ولا يجيبها في بيت الراديو ولا ينادي برام التلفون 66-05-01-40 ولا 99-20-0-40-66-05-01-40 ولا 99-20-00-41. عمر والهارون أبا جد هارون الإمام محمد عبد الله محمد رقبة محمد مكيلة نون عبد الله عبد الله نون ضهي عبد الرحمن الحاجة الرئيس تيراب الحاجة ولد الشيخ أنتوكو جد عبد الله ضهي أحمد علي أبو محمد فكي أبكر يبلغ بفرحة لضهي إما لأبا كبير أبا كبير إما لألي آدم وكل الشباب أنا مدخينة آدم ديبيزوك أخونا جارانكا وكل الشباب أنا أمبالينا الحاج زاكا محمد إدريس ماشي دنا آدم سياخة أبلام محمد ضهية وكل الشباب أنا جمري الحاج البشير بكوتش عبد الله بجار جبرين أمباري وكل الشباب أنا أبجفا أبلام جبرين ساروي هيدا الحاج عبد الله آدم ألي أي دريدمي الإمام أخونا أنجيني وكل الشباب أنا أنجرغماتو كبيرة الحاج هارونا جبرين إما وكل الشباب أنا أنجرغماتو صغيرة قجة حامد بلاما ولا إما أبكر جبرين وكل الشباب أنا مر النسوان بلاما حامد وكل الشباب أنا المالية بفكية الشيخ عبد الرحمن والله صالح وكل الشباب أنا الرغب أم أنجر الرئيس البشير البشير الرئيس البشير فكينا جبرين وكل الشباب أنا أبينا أبوك إدريس حسن بكر وكل الشباب أنا أمبلتنا مكايلة موسى حسن النظيف آدم يونس وكل الشباب أنا أجامة كريم جنبو جدة عمر وكل الشباب أنا الدرابي موسى جنبو ويا وخيانة موسى حسن في غرغوة عبد الله الشيخ كشل بكر محمد أبا جدة أبو موسى هارون النايم هارون في أبدرك وارجي حسيني حسن الشيخ جدة باباي محمد الحاج جدة أبو أشي محمد جدة الفردة سليمان أبو جدو وكل الشباب وكل الأهل البر وداخل يكون عروسنا وأخوهم حسن هارون ده العروس يسوهم باكر بالطلات والعزومة كمان بالأربع في هلة أبدرك انتات البلامة محمد أول داود كنتون قدارة
يا حيو كمان بجدة والجدة والبكر وديسكو. نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربية الساعة 7:12.

0: اسينيلي
1: وكيدنا الاخير ده سيركلاسيون بيجا كتير مره واي كان قلت سوق ذاته مشكله مره واي صعب
2: عشان شنو الناس البجرو اول في الشوارع ده اللي عندهم اسيرانس انت كلها امشي سوي اسيرانس
0: انا كمان هدير اخوي
2: الهداره ما يودر الخفل وانا كمان نوري الاسيرانس انا الهداي ده في الدوله ده مهم مشي للموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده اسيرانس نام ده اوبليغاتوار
0: هاوي
2: ايه ده في مصلحه حقك كمين ده موتو ولا وتير وترس لك زول الخسارات ده كله يهاومه للنادم ده مشي للكوت هنسيمه القبل امه كتير من الدول مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول فكر انت الزيادات ده مرفوع مره وايد وشنو التسوي انت وهيدك بس تشكم بيتك تشكم خمامك وكم ما عندك حالك انت ده موصف مره وايد وكم ما سويت اسيرانز لدرجتك
0: سي كلامك انا شفتك وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت ايب
2: عشان ده انت سوي اسيرانز لدرجتك قبل الحادث الاسيرانز تكفي كل الخسارات وبخليك انت حر وجارانتي لنفسك
0: كان كده انا كل نسي اسيرانز
2: كم عندك اسيرانز وسويت اكسيدان الاسيرانز بنتيك لاتر تودي في الكمسرية بخلو لك حديدك بسهولة
0: ها ده عديل مرة واحد وفوين نسي الاسيرانز ده
2: استار ناسيونال ولا سار اسيرانز هم الاثنين دول ده جارانتي
0: دي رسالة انت جمعية شركات اسيرانز تشال
3: الهموم هنا الحولين من سن لسن آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا مو أفريقيا نادوا كل شبكات تاج بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا تاج مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عنده و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم

0: 17 دقيقة في دنقر مرجان في مريخة ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشاد زميل بشير عمر بشير جايز فنستمينا شنو جديد تصل في جمعنا وفي كل القراقر صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبتها بالتفاصيل. الأمينة التنفيذية هنا منظمة مبادرة التلاسه للتنمية أشتا عثمان إليمي كان أنطت أمس في العاصمة جمينة البداية خدمات المبادرة تتسهل بسهوة في أربع ولايات بحر الخزال هجر لميس كانم والبحيرة لكشات. المناسبة كان بقت في فندق راجوس بلو وحضر فوقها كثير من المعزمين. وعلى حسب الأمينة التنفيذية أنت المبادرة أشتا عثمان قالت بكون الخدمة قتم دي بصوة وبخصصوها في وفرين الألمي وحماية التربيئة وتمويل المشاريع المهمة للتنمية المحلية. خلينا نسمع بعض من كلامها.
2: أنينا إيدي حقنا داس ندورو contribuer le développement هنا بروفانس هنا الساحل مي ندورو نبدو بي البروفانس النارفو مشكلاتو كانم هجر لميس بار الغزال الاكتشاد في زون هنا الساحل مشكلتنا كتير عندنا بروبلم هنا علمي عندنا مشكلة كتير هنا education عندنا بروبلم هنا changement climatique دون ساحل development initiative دا ندورو نخطو كاس لناس كله يكونتريبيو يخطو قروس فوقا والقروس ذا يقدر
1: في نصي بروجي. سموتو ده الأمينة التنفيذية منظمة مبادرة تساهل للتنمية أشتا عثمان إليمي. أمس يوم 3 مايو اليوم العالمي هنورية الصحافة فشنو الأهمية الاحتفال باليوم العالمي هنورية الصحافة نتابع هنورية الصحافة نتابع رفورتاج حج هوا حبيب مر.
3: يوم 3 شهر 5 في كل سنة بصادف اليوم بالاحتفال هنا اليوم العالمي لحرية الصحافة والسنة جاء بعنوان هنا المستقبل المليان بالسلام واليوم هو فرصة للصحفيين ليقيموا واقع هنا حرية الصحافة في مختلف دول العالم وبنشروا الوعي اللي بتكلم في الأهمية انت المعلومات اللي بلقوها بصعوبة واليوم ده بدافع للصحفيين ووسائل انت الإعلام من الانتهاكات والضغوطات قاعدين بواجهوها وبيكرم الصحفيين الكان فقدوا هيئتهم في خدمتهم المهنية. في كلمته بالمناسبة رئيس الاتحاد هنا الصحفيين التشادين عباس محمود طاهر كلم في الدور القاعدة تلعب وسائل هنت الإعلام في نقلين الأخبار والمعلومات وكم من جانب رئيسة السلطة الأولية للإعلام البسمؤو والبشوفو هاما حليمة السعدية علي حجت في الأهمية هنت الاحتفال
4: يوم العالمي لحرية الصحافة للصور الأمم المتحدة كل ما 3 مايو لازم نقوفو نشوفو كيف الحرية الصحافة قاعدة تدير في العالم شنو الصعوبات الإعلاميين قايرين فوقا شنو دورهم وكيف نقوه الدور ده في خدمتهم اليومية عشان اليوم التكنولوجيا جدا ما إلا إعلامي ويلوم بس قريم بخلوه في مجالنا إعلام أي لازم بيجي إعلامي اليوم وايد بقوم كل ما فجر بنشر بهجي بكتي بنشر صور فيديوهات الناس ده ولمونا كل سوا بقولوا إعلاميين بس نوقوا ونسوا تدريبات كتير عشان الناس يفهموا ده خدمة أنا إعلامي وده ما خدمة أنا إعلامي لكن خلي ما نوقفوا في الإيد وهيدا بس كلنا فرصة عشان نشوف
3: نذكركم بكونه اليوم العالمي لحرية الصحافة هما مناسبة بتذكرنا بكونه الصحافة حرة وما ميزة ولكن ضرورة بتضمن مجتمع عادل ومتقدم وبتطلب من الحكومات والمؤسسات هنت المجتمع المدني ليقوي الجهود ويحمي الصحفيين ويضمن حقوقهم لحد يقدروا يوصلوا للمعلومات بالطريقة السهلة.
1: حج هو حبيب عمر الكاتب التشادي أرنو بامنغام قدم كتابات 2 جداد للمثقفين والقراء التشاديين. المناسبة كان حضر فوقها كثير من المعزمين. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: كتب عن الشعر 2 هم جداد زادون في المكتبة التشادية للكاتب والشاعر التشادي أرنو بامنغام. الكتاب الأول عنوانه الوطن الغامض ومكون من 98 صفحة ويكلم في أهمية إنقاذ الوطن ومحاسبة الناس المجرمين الخارجين عن الإطار القانوني. كل الكتاب الثاني اختار له عنوان على دروب الأمل ومكون من 111 صفحة يكلم في وضحين عدد من القضايا الاجتماعية. في خطاب مناسبة تقديم الكتاب كلم الشاعر أرون بامونغام وقال بكونه الوقت تم لنفكر ونحرر نفسنا من الاستعمار الجشع ونوجه نفسنا في طريقة أديلة تتمثل في احترام الآخرين وحب الوطن والمشاركة الجماعية والكرامة الإنسانية. وفي الأخير المناسبة ينقدمين الكتب الاثنين ديل هيدرو فوق عدد كبير من المدعوين بجانب أصدقاء وأسرة الكاتب.
1: الرئيس هنا اللجنة المنظمة هنا الاحتفال بالإيدنا الأجبال بسمو الشفي أبان شارلات دمتا كان قدم أنت أمس البداية انت الاحتفال بالإيد البايدو من يوم 3 إلى قايد يوم 10 هنا شهر القادم فوق. خلينا نسمع الرئيس هنا اللجنة.
6: اليوم ده أني لانسيرا لي إشان نازي تشوكو كاتينا كموما دوغاك دوغاك نازي بو غورزاك نالغوشي يقولوا لي نابونو فوقا بيتانا الله بس مير ما في ناس فايتين بوجير في ديرب الجديد بانو لنا دا كل إينا نام فوقنا وميشيل دا دوا داما يمشي عادل كان ناس أنا إغليس كان برا ميني إغليس كله كل خليجو أم باكر أم بكرة لحدي لو ديز ده أي شيء في لبال إغليس أغايد أل إن دا شوال شيء جي تشوكو ولا كان بيا كان باكو مم كله كان لغينا فوقا ريا ريا لين دا kulu ni buu wala sima kan ni buu tol kan ni buu aishe kan ni buu hadid ke le na bono foga mira nana da kulu le fidela nana kulu da kaluma mimurgo maya gudu bed maafi.
1: Kazalika al-raisa na manasat kom movema bishop aman gaddam nukta safiya fi nukta la safiya alan ala bidaya ala shahriya inta la shahra dduliya hana la bashirin wala tabliq dala lil masihina ala njapa البسوفي كل شهر 5. خلينا نسمع بعض من كلامه.
7: كريتيان انا تشاد صواب مع كريتيان في الدنيا كلها ندرون نبادو شهر ده شهرنا بشرين الانجيل عشان في الدنيا كلها ازولو شهر 5 شهر انا ايفانجيليزاسيون وانينا ما نقدر نقودو بطرف عندنا لو مساوا معنا سنه الدنيا امانا نسوفي دارنا عشان يجيبوا المخالص للناس القاعدين لسه في الدنيا ما يعرفوا الله ما عندهم دين كلمنا نمشي لهم قبلهم في دربنا الله تعبوا لله يسألوا لي الله إسا المسيح أنتنا إذن قالي نعلمهم دربنا الله يقدروا يمشوا فوق ده بس كلمة لأننا جينا اليوم قان لانسي في تشات عشان نادم دار كي ما عنده دين ما عديل وناس عندهم دين كان قاعد تعبوا ديننا يقدروا يجوا عافي في الدنيا.
1: أعزائي المستمعين الساعة 7:22 دقيقة في استوديو راديو تشات على السابع لكم نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار الزميلة حجة هو حبيب عمر وعبد الرؤوف أيوب عبد الكريم وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس جابرييل تشوبي. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأجمل بعافية.

0: أنا هنا الأوين، ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
1: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
0: نحن الأوين نرفض كل أشكال عن العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان عن القرارات اللي بتخص السلام.
1: الشباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

سبعة وستة في الاستديو على راديو تشاد بعد ما سميتوا نشرة الأخبار وسميتوا شوية دغاني الواصل ضيما ببرمينا بقسم الأوروبي من مجمعنا هذا ما بكر عمر يبلغ بمرقان أنا ولد الولد أسماء أمتا بكر عمر أنت بكر عمر ولد عمره 10 سنة هو محي مرق من الخلوة من يوم الجمعة يوم أول شهر مارس 2026 ولحد يسكب كان ما شاء ما بيعرفوا هذا ما بكر عمر يطلب من كلنا نمكن لقى الولد داي ودي بكان رقم سريع القريبة ليا ولا ينادي برام التلفون 66-05-01-40 ولا 99-20-0-40 آدم ولا أبو توما في مكلم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدا عروسنا ولدا لا يسوى سوى أمس بلاحد ولازمها كمان بالاتنين في هلة مكلم من تات البلا مع إما آدم كان توما دياغون كاري آدم ولا أبو توما في مكلم يبلغ بفرحة لكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدا عروسنا ولدا لا يسوى أمس ولازمها كمان بسوها اليوم في هلة مكلم من تات البلا مع إما الشيخ كان توما دياغون عمر ولا هارون أبا جد هارون الإمام محمد عبد الله محمد رقبة محمد مكايلة نون عبد الله نون ضغي عبد الرحمن الحاج الرئيس تيراب الحاج أود الشيخ أنتوكو أنتاكو جدة عبد الله ضهية وأحمد علي أبو محمد فكي بكر يبلغوا بفرحة لضهية لدهية إما أبا كبير إما علي آدم وكل الشباب النام داخينه آدم دي بي كوكا أخونا جارانكا وكل الشباب أمبلينا الحاج زكا محمد إدريس ماتي دنا آدم سياخة بلام محمد ضهية وكل الشباب من الجمري الحاج البشير بكوتش عبد الله جبرين مباري وكل الشباب من أبجفة بلام جبرين سمي جدة بلام جبرين سير وحيدة الحاج عبد الله آدم ألي دري ديمي ألي سيدة أخونا أنجيني وكل الشبابنا أنقرغاماته كبيرة الحاج هارونا جبرين إما وكل الشبابنا أنقرغاماته صغيرة قجة هامد بلاما ولا إما أبكر جبرين وكل الشبابنا مر النسوان بلاما هامد وكل الشبابنا أمالية في المالية فكي الشيخ عبد الرحمن والله صالح وكل الشبابنا الرقب رئيس البشير فكينا جبرين وكل الشبابنا أمبلينا وكل الشبابنا أبينا الشيخ إدريس حسن بكر وكل الشبابنا أمبلسنا مكايلة موسى حسن النظيف آدم يورو وكل الشباب أنا الجامعة كريم جنبو جدة عمر وكل الشباب أنا الدرابي موسى جنبو وخيانة موسى حسن في قرقوة عبد الله الشيخ كشال بكر محمد أبا جدة موسى هارون النايم هارون في عبد الرب واردي حسيني حسن الشيخ جدة باباي محمد الحاج جدة أبو أشي محمد وجدة الفردة سليمان أبو جدو يبلغ بفرحة لكل أهل البر وداخل بيكونوا أروسنا أخوهم حسن هارون ده يسووا مباكر بالثلاث ولازمها كمان بالأربع في هلة أبدرك انتات البلامة محمد والداود كنطوق الدادة محمد والدود كنطون كدالة نوصل دائما ببرا من بغسم الروبي من مجمعنا دا كل بلغنا روسا جبرين حسنا جدا حسنا قربا حسنا دليقى قادو جبرين سلطان مات بلاما جدا محمد الامام موسى محمد موسى الامام موسى محمد بتسال مات ابا بكر ابا احمد حسين جبرين حسن جبرين بيبي أحمد غوني أحمد صالح يايا فكي أحمد أحمد عمر محمد بكر معلم إما
دنا ودا ما نا ودايا موسى محمد قادو ابو اما ادم محمد شوكا الرئيس جده ادريسه موسى ادريسه جبرين محمد جده ولا الي عمر جبرين جبرين دنا الي ابلاما جده حسن كساري حسن كساري الامام او الهمام وادي وادي سعيد الجد الضيفة جبرين ولا أخي توم محمد الجد إدريسة أبا ولا جدة محمد توم دنا توما دليقي آدم بخاري أبا كرسالي بلغ وفرها لبلاما بلاما دوغور لمعلم جيمي بشارة من المعلم جيمي بشارة إيسا إيسا ولا الولد الحاجي دليقي موسى آدم الرئيس محمد بن بركة موسى بركة جبرين بيربيرين حسانتو أشتاكو سمي جدا بلاما خالة بشارة يونس محمد موشة إدريسة دليقة محمد شوكا أب جاني بجبرين بلاما محمد ضهية دليقة سمي جدا جدا حسيني أزرق جبرين أقول الشباب أنا بدايات أب بلاما كيار وخرصة صالح حسنة ولا تيجو بشارة جيمي شيد شيد كيار بلاما أجيد غريما غريما شيد وكل الشباب أنا كل كلايات بلاما صالح أمادي آدم مكايلا وكل الشباب أنا أم الشيطيرة دلقة إدريس أما يا عبد الكريم الهارونا بشارة جدة مكاية جدة إيسا إما دليقي آدم موسى جدة بشارة محمد بشارة على أخي خالة جرمى أبا صالح حسن ولا والله ولا تيمة جبرين سيدة الشيخ كوشة أمر قوني أحمد الجدة حسيني آدم دليقي إدريس عبد الله الشيخ شيبو سيدة أمر ألي بشارة جدة محمد عبد الله شين موسى بشارة فريدي محمد سليمان جدة وكل الشباب أنا توميات دلقي إما جدة جبرين حسنة وكل الشباب أنا جليجة إبراهيم جدة جدة بيشي أمباجي خرسة وكل الشباب أنا مدوان جرمة حسنة صالح جرمة محمد بشير أقادو جدة إبراهيم بشير ماينا جدة عبد الله والبرنو وكل الشباب نفوات البلاما أخي بلاما أخي محمد الجامع يا أبخريس محمد وكل شبابنا الجزيرة أبو أنجوج والتوما عبد الرحمن فريدي نايم محمد عبد الغادر وكل شبابنا اللبانة جدة ولا نانا عبد الرحمن جيمي في كركم التجاني والإلي أبجوجة أتيمة جدة جدة جدة ميراما وكل شبابنا كاغا دلقي أبكر كازي رمات مازوتة جدة إز مطر وكل الشباب أنا المر نلقي عبد الله غاسم جدة جدة إما حسن علي إبراهيم دلقي الحاج آدم محمد إبراهيم البشر دناء ولد الشيخ دناء ولد الشيخ وكل الشباب أنا كيسيات هارون مكايلة دناء دنقس الشيخ ولا إمر جد محمد إما قديوة حسن علي حسن ولد الحاج عبد الله محمد عبد الرحمن محمد إدريس محمد عمر حمدان وكل الشباب أنا أم صابري بلا ما جد أخي عمر أخي إبراهيم أحمد آدم مرسي أبا جد محمد عمر عبد الرحمن مكايل عبد الرحمن محمد إدريس الحاجة بشارة وكل الشباب أنا كلويتي آدم بكر جد آدم جافا برما وكل الشباب أنا حمر هرنجاجي حسن مكايلة قنبو مكايلة إدريس مرمات عبد الرحمن جدة توم أنقادو الحاجة سيد آدم محمد حسن محمد جيتو الرئيس باشير بركة باشير بدلقي عبد الله
الرئيس كاجي آدم إيسا صالي أخي بقرونا الرئيس توما يايا الرئيس توما يايا وكو جماعتا الرئيس مريم يونس وجماعتا الرئيس إيا زارة وجماعتا الرئيس ما الرئيس ماريا الرئيس مرياش ام بي اس وجماعتا والشولش وكل الشباب انا مجمعنا عبد الرحمن هارون انجيني وكل الشباب انا ديغو الرئيس محمد ديغو وكل الشباب انا اللواتا الرئيس محمد حسنا محمد دهلوب إلي والحسنة وكل الشباب أنا ناقة ناقة القدم محمد قنبو حسنة قنبو وكل الشباب أنا لينيا حسنة محمد فكي محمد جبرين حسنة وكل الشباب أنا مسكابو الرئيس كبشي يقول لي إدريس وكل الشباب أنا مرمي وكون عروسنا أولتهم جدة جبرين دا العروس يسو مباكر بالثلاث والأزومة كمان بالأربع في سلوي هنتات الدليجي قادو جيمي يهيو كمان بكشال الله حسيني وحسنة والأزريقة نواصلوا دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا دا بلاغنا ووفا نواصلوا دائما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا دا هاشم أمبدي ألقوني الطيب أمبدي الحاجة إز الدين أمبدي أسرة ألقوني حمزة أمبدي أسرة الحاجة خليل أمبدي أسرة ألقوني عطية أمبدي أسرة ألقوني أم سانوسي أمبدي أسرة الجزولي أمبدي الشيخ محمد هارون إدريس بلاما آدم الضيف أبكر هارون أبكر أسرة معلم السنيسي أبكر وأسرة المعلم محمد الجاي ألقوني عبد الله آدم ألقوني إدريس آدم الحاج إبراهيم حامد أسرة عبد الكريم معلم أسرة عبد الكريم معلم خالة أسرة الحاج أم جقم أسرة آدم دبلة ألقوني إيسا إدريس أسرة محمد مليسايا موسى عبد الله أبكر جوبلة الحاجة هارون أسلم بلامة محمد بشارة أسرة الحاجة قجة ولدم ديلا بلامة جبرين يايا الشيخ عبد الله بوبو الحاج والكاكا محمد فيلي إيسا جبرين بلامة عمر رمضان أسرة بكر موسى أسرة محمد داغو أسرة أحمد دريغوز الحاج ألي والتوم وجمعيتا دليجي أحمد بشارة أسرة الشيخ جابر في كسري الشيخ دراس محمد ألي أسرة الحاج قاجي الدبتي إيسا بابا دليجي كواس محمد وخيانة الحاج بكر أناكو اللوان هارون بالي اللوان كشلة دنا دينيني اللوان صغير أسرة الدلاه ريبي يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم وأبوهم ألقوني النور أمبدي المات بأمس بلاهت بفجر والصلاة كمن يسوها أليم بل اتنين في لينيا في بيتنا هاشم أمبدي السا 47 دقيقة نواصل ضيمين ببرامينا بقسم الله ربي.

أي جاموس اللقاء يدريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا كجكري بكنتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقت الكفتير البكت النجام عجين غيركنا انقطل قاء في أقدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سقر مصران ماما سقب كانا نهلا ستير يريد ندخل في دانا أنا جيد نسلم من ستير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسب لا من بكيش لنارة راكب ألي وسيلة بجمع مع النقامة كلا الغبوم في بارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا قلبنا عمر لنا بقانا الما يا باي وقال والناس ليك ويسا قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي زابط ليعاقا تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما هاتي مرام لنا العابا الطارة خراني قلقاك جدادا ذنيك بفوق دنبيت قشم كلمة برياقا مخشم الله بانطاري بمر دعابا قادر سيادة ترقر بشرابا للناس نقول لي أنا مرحابا أختك يلولا التوضيقت كبضابا بعد وانا عارف الليل بجوها الدابة فجي البت البكام كم دقت كبضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا دبا انتمتنا بالتيلابة أمكي بالسوق اللخم بيشوك إن جزائر تابة هنجول قد تماقيق من الدبا التبابة قردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بيشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي سلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير مالي ليك نهاي تم الوعي تم العراي تم القدر مقيدنا التاير كم في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربية بيت قلب ربية بيت ألاي هنجور جمل البدي سيدة بيك لي جايل قطع عندو باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل صدرت مجيدة يم بطن الحوائل عيون الحار طبل وتاب المقايل ويمكن قبض طرا اللب الكلايل أم غش من بغه الليل لا يوجد زايل بت البهوز الناس فوق السرايل بت

مشيت الخيلة ورادك اسمايلة دي مشيت الخيلة ورادك اسمايلة اتنيها دي تشدت في أكثر السايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرات الهيلة.

wargo amma ha gudi salam warga marazene gudi salam wargo amma bittel baga falla amma way bittel bidru makka marazene betki migabilna bejim enim shinuhot idna asigedi lene mine jaba جاب لنا دوت أنا خايفوتها كبير الجرة قال له قول تما كبير الجرة قول البنات تما دق لنا عربة مثلكو رقبي تمشي لا أخذ بركة أما هو يقول لي سلام ورقة مرة زين يقول لي سلام ورقة دق لي فرد قنم زرقو أسجد لنا من إجابة زرايلا شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيته زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال انقول شقيرة خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من اجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جاد ابو رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابي خل هي البندا اما هو يقول لي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن عدم اين بقيت نجدة بيت البقرة اين بقيت كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجل بيجي الطبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسة بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ان امشال طرق جابة والايدي راسة بجي كورة اما هو يقولي سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بقي رقبا أسيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في ملفي كسقة أتفلطة أزاك الوالي شيلاتة بقين تسئي قال دي شيلي يدوه فيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تقري سنت سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت قم خنق مرته شال البيت قدر هك المي باجن كي بندق وددقني قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري في جفيت دم فنيق الله في باقي تسر يلو بيا قال سابين الزين مالك تساوي كي قال انك السقادي ديول سنين تجري سابين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين تجري شوف الدقل البرة تتنى بقراك دي حتى سابين ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوك الزين فوق النمير كدي سابين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلة سنين تجري أسيقادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا
أبتبغ أشار رقد فوق السكين قادة للخرزة السلاق قم الدور فوق مساريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقة البودة لارشة الدوسة بجد فوقة الكربات إنه لقيت سروة سبب في البحر بليلة بطن برمو ما في زونان إلا بيجيب ولدا ما في زونان إلا بيجيب مرتا شتى في الطالة تقولنا دكور همرة سم سكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيئا إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرقة ولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجام قاسي لنا فرقة ولاد الأم أرضى للي يا للي أولدى أرضى للي يا للي أولدى جيجت تمانة هي سابة من لقى جيجت تمانة هي سابة من لقى ويبارك بالججة قل جوابي تبكر في الندى قل جوابي تخرد القنقشة قل جواد تهل بقرا وبارك بالججة قل جواد تركب جودلا وبارك بالججة قل جواد تهل شرس القدلا قل جواد تكتش الهجلا وبارك بالججة قل جواد تاب السلطنة جواد تاب الفقرة جوجنا نرى ريب الدلال فيها أردليلي يا ليلي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة زرب لي زراي مربو فطاهن كمشا الجدار يمسى ومسألة بشدة بابا لوبياهم سللا الجدار يمسى ومسألة بشي بحر الرقايس الهود لقطا الجدار يمسى ومسألة سوى لي زماي سوى لي برا بوكو كابا بطاين في التمسا الجدار يمسى ومسألة بجري هو طار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أرض ليلي يا ليلي هودة البنان اللي كان من أبنى

كله بذا على حني حي والمبدا مكمل كل شيء لاجل بدنا نخطو برا منا بغسم الروبيان اليوم الصباح اليوم يوم الاثنين 104 شهر مايو سنه 2026 75 دقيقه خدمكم في مكان تلفان تشوب جبريل تجهيز وتقديم هارون الموصل اجينا خلوا بك لازم الترم بس عشان تابلك البرامج بكلام صار هنا مجمعنا راديو جد في امان الله.

يا بلد يا نجمينا، نجمينا يا قوية، حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينا.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 PM حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينة وأطرافها. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرة برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 17 من ذي القعدة لعام 47 و400 للهجري، الموافق 4 مايو لعام 2026. المستمعين الأفاضل، ففي تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأنباء، وبعد النشر الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم ستتابعونا إلى فاصل غنائي، وعند 6:30 حيث تجدون برنامجكم الصحة. المستمعين الأفاضل، يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون، ومساعدة الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة حسن عرفة. ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي يقرأها الزميل حسن عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى. أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. البداية بالعناوين. من إيغوت، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي يتنوى في مقابلة صحفية خاصة، يوجه بصرامة الزعماء التقليديين بتحمل مسؤولياتهم دون هوادة لمواجهة النزاعات القبلية. بعد إنشائها في أكتوبر 2024 الشركة الوطنية لتحصيل الديون تباشر مهامها بعد تنصيب إدارتها اليوم. وزير المالية طاهر هامد نجلين يقول إن تحصيل الديون يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية. 3 سنوات من الآن سكان أبشي، أمزوير، جريدا، إريبا وأمجرة سيودعون معاناة السفر بريا. أعمال تعبيد هذا الطريق يطلقها اليوم وزير البنية التحتية وفك العزلة من مدينة أبشي. أهلا بكم في المقابلة الصحفية التي أجريت معه عقب زيارته الميدانية للمنطقة التي شهدت النزاع المجتمعي الذي وقع بوادي فيرة. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي تنو قيم الوضع بشكل كامل وأعلن عن حزمة من الإجراءات الصارمة، منها توجيه الزعماء التقليديين بتحمل مسؤولياتهم كاملة في مواجهة الصراعات التي قد تحدث. عثمان آدم الدود يترجم لنا هذه الجزئية.
2: بعد مشاورات مع نائب رئيس الوزراء والسلطات الإدارية والمدنية والزعماء التقليديين، تم اتخاذ عدد من الإجراءات. أولا، تعزيز الحدود بين تشاد والسودان. ثانيا، نزع السلاح من جميع أيدي المدنيين، لأن وجود السلاح في أيدي المدنيين يؤدي دائما إلى نشوب النزاعات. كما تم التأكيد على أهمية الوحدة والتعايش السلمي باعتبارهما من الأمور الأساسية. وفي هذا الإطار أعطيت تعليمات صارمة للزعماء التقليديين في هذه الولايات الأربعة لتحمل مسؤولياتهم، لأنهم في النهاية موظفين تابعين للدولة ومساعدين للإدارة، وهم أقرب إلى المواطنين، وبالتالي لا يختصر دورهم على حماية العادات والتقاليد فقط، بل يجب عليهم أيضا تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل عند حدوث مشاكل في مناطقهم من خلال الوقاية والتوعية. وهذا الأمر يشمل كافة الأراضي الوطنية، حيث يجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، أما أن يتحملها أو ينسحب.
1: تأسست الشركة الوطنية لتحصيل الديون بموجب القانون رقم 27 من عام 2024، وتسعى الشركة إلى تحسين ميزانيات المؤسسات المالية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي وفقا لمعايير السماك. وبعد اكتمال كافة الإجراءات التنظيمية لها من اليوم، تباشر الشركة مهامها تحت قيادة الدكتورة رمادة نجيعي. محمد موسى حمد طاهر.
3: إن إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون في العام 2024 يعكس الرغبة الحقيقية للسلطات العليا في بناء نظام مالي قوي ويتوافق مع المعايير الدولية. وبهذا الشأن تجيء الانطلاقة الرسمية للشركة الوطنية لتحصيل الديون. في كلمتها المديرة العامة للشركة رمادة عبد الرحيم أنجاي أوضحت بأن هذه الشركة تعتبر أداة أساسية لمرافقة المؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين من خلال تقديم حلول منظمة وآمنة. من جانبه وزير الدولة وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد أنجلين لدى ترأسه هذه المناسبة أوضح بأن إنشاء هذه الشركة دليل على أن البلاد تمضي قدما نحو تأسيس نظام مالي موثوق عبر جمع الودائع ومنح القروض للمواطنين وفق القواعد والمعايير السليمة. هذا في نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر الشراكة والتعاون بين الشركة الوطنية لتحصيل الديون وعدد من البنوك العاملة في البلاد.
1: من مدينة أباشي بدأت رسميا اليوم أعمال تشييد وتعبيد الطريق الرابط بين أباشي أمزوير جيريدايريبا وأمجرس بطول 381 كيلومترا. تتم أعمال هذا الطريق بإنفاق إجمالي يفوق 354 مليار فرنك سيفا. هذا المشروع الضخم يعكس الرؤية الطموحة للمشير محمد إدريس دي بيتنو لتوفير بنية تحتية حديثة ومستدامة لكل السكان. من مدينة أباشي نتابع حفل إطلاق هذا المشروع مع عبد الكريم عبد الله هنا مفد الإذاعة والتلفزيون.
4: في إطار جهود الحكومة الرامية لتحسين وتطوير مجال البنية التحتية وفك الأزلة بحظ الصدد، تجيء حفل الانطلاق الرسمية لوضع حجر أساس لمشروع إنشاء الطريق الذي يربط مدينة أباشي أمزوير جرادة إريبا أمجرس. استهلت المناسبة بكلمة مندوب الحكومة لدى إقليم وداي الجنرال إسماعيل نيبودا جربو، قال بأن هذا المشروع ضمن سياسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو في تطوير البنية التحتية في جميع أراضي الوطنية. من جانبه وزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كورتا أوضح بأن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب لصالح سكان المناطق الشرقية بغية الاستفادة منها في كل المجالات التنموية والاقتصادية، مضيفا بأن المشروع يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لسكان المنطقة الجغرافية الشاسعة، مشيدا بجهود الحكومة الرامية لتطوير مجال البنية التحتية من أهم المجالات التي يساعد المواطنين في العملية التجارية والتنقل بكل سهولة. ونذكر بأن القيمة الإجمالية للمشروع 345 مليار فرنك سيفا بتنفيذ من شركة مقاولون العرب في فترة زمنية 36 شهرا. من مدينة أباشي عبد الكريم عبد الله حنو للإذاعة الوطنية.
1: هنا بالعاصمة أنجمنا الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشادين في الخارج فاطمة الجنيح قرفة، استقبلت بمكتبها كل من المدير التنفيذي المساعد للإدارة بصندوق الأمم المتحدة للسكان أندري سابرتون والأمين التنفيذي الجديد للجنة حوض بحيرة تشاد إبراهيم باباني، حيث بحثت معهم كلا على حدة قضايا التنمية والأمن الإقليمي. عبد الله هارون آدم.
5: من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية في تشاد وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج فاطمة الجنيه قرفة سلسلة لقاءات تناولت فيها قضايا التنمية والأمن الإقليمي. ففي اللقاء الأول استقبلت الوزيرة المدير التنفيذي المساعد للإدارة بصندوق الأمم المتحدة للسكان أندريس أبيرتون، وقد تركزت المباحثة حول سبل تطوير الشراكة القائمة بين تشاد ومنظومة الأمم المتحدة في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز برامج تدريب القابلات إلى جانب عدد من القضايا التنموية في البلاد. وفي اللقاء الثاني استقبلت الوزيرة الأمينة التنفيذية الجديد للجنة حوض بحيرة تشاد إبراهيم باباني، الذي أدى بدوره زيارة رسمية لتقديم أوراق اعتماده بصفته أمينا تنفيذيا جديدا للجنة حوض بحيرة تشاد. ويشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين دول الحوض بما يسهم في دعم الاستقرار وحماية شعوب المنطقة. وتعكس هذه اللقاءات حرص الدبلوماسية التشادية على توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين والعمل على ربط أولويات التنمية بمتطلبات الأمن والاستقرار.
1: من بكرة النسخة الثالثة لمهرجان من قلب الفن انطلقت أعماله اليوم. كان ذلك باسم الفن، وقد أشرف على إطلاق المهرجان عمدة مدينة أنجمنا السنوسي حسن عبد الله محمد عمر إدريس.
6: مهرجان من قلب الفن هو مشروع تطوير ريادة الأعمال الثقافية الشاملة لخلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب والنساء والفنانين، والذي أطلقه الفنان ماوندي سيليستين. يحقق المهرجان إجراءات متنوعة لتحقيق تأثير دائم كبرامج اكتشاف المواهب التلفزيونية ومخيمات الشباب التي تولد الدخل وفرص العمل. فما هو الهدف من وراء مهرجان من القلب يجيب الفنان ماوندي سيليستين.
7: ترجمة ديسونا سيناشول كتير. أسرى ناس بعد وجايو جو خلاص. من سنة لا سينا يا كولتير بيس سبورت ذاتك. دعنا سنة كاراتيكا كل الكلفي أنا فوتبول كلفي سينا كوب دول. وبي سينا بارد من في فيلانا بكاراكي. بجمبال دول الواسبوشو ولا ندار نبي بالي ناسيونال دول. ناس شافو مي في ديريب قبل جينا سينا لانسومناهين. ما مير أنا جامعنا. أسرى تيجي نل كوماس بيشوفو كدا شغل دارنا كل شغل على لو. دعك لينواسبو لناس.
6: مهرجان من القلب يشمل مساحات إبداعية كمساحة ترحيبية للفنانين والزوار، ويضم ورش عمل ومعارض وإقامات إبداعية، بالإضافة إلى تدريب في الفنون والحرف اليدوية ومساحة لعرض الأعمال الفنية.
1: شهد أمس ملعب باري كونغو الرياضي مباراة ودية ضمن أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد جمعت المباراة متطوعي الصليب والهلال الأحمرين والعاملين بمستشفى صداقة شادية الصينية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي الذي يوافق 8 مايو من كل عام، شهد ملعب باري كونغو الرياضي مباراة ودية جمعت بين متطوعي الصليب الأحمر التشادي وفرق الإسعافات الأولية وأطباء من مستشفى الصداقة التشادية الصينية في أجواء ودية وأخوية. وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة لتقدير تفاني المتطوعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يستعان بهم يوميا لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا. ومن خلال هذه المبادرة يهدف الصليب الأحمر التشادي إلى تعزيز الروابط بين مختلف المنظمات العاملة في المجال الإنساني، بل أيضا إلى الترويج لعمله في مجالات حيوية كالصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية. وأشاد نائب رئيس الصليب الأحمر التشادي للجيم نارسيس بروح التضامن والتلاحم الذي سادت هذه المباراة. وعلى الصعيد الرياضي انتهت المباراة بالتعادل، مما يعكس مستوى المنافسة المتكافئ الذي سادت طوال أجواء المباراة من خلال هذه المبادرة الرياضية والأنشطة الأخرى المخطط لها كجزء من هذا الاحتفال، من ذلك التبرع بالدم وتقديم رسالة الصليب والهلال الأحمر، بالإضافة إلى الاحتفال الكبير الذي يحتفى به في 8 مايو.
1: اختتمت أعمال المنتدى الشبابي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نظمته جمعية التنمية والتقدم لأبناء محافظة مندول الشرقية، وذلك من أجل توعية المواطنين هناك بالسلام والتعايش السلمي فيما بينهم. ذهب عمر بك.
9: إن فعاليات النسخة الثانية لمنتدى التنمية الاقتصادية والثقافية التي نظمتها جمعية التنمية والتقدم أدسكام لأبناء كانتو مادكاكا يختتم أنشطته الثقافية التي تضمنت عروض فنية وندوات علمية وغيرها من التوعية الاجتماعية التي تكمن حول إرساء دعائم السلام من أجل بناء مناخ منسجم لتنمية المنطقة. وعليه قد أشار الرئيس الوطني لجمعية التنمية والتقدم إلي يايراجيما دوماج إلى النتائج اللافتة التي خرج بها المنتدى الثقافي لأبناء كانتو مادكاكا، بما يسهم ذلك في التعايش السلمي والتقدم المحلي. رئيس كانتو مادكاكا ياماجي أدومبيه أثنى على هذا الدور الذي قام به شباب المنطقة من أجل العافية والتنمية الشاملة. من جهته ممثل رئيس المجلس الولائي لولاية مندول غورو دوكايبي واصفا هذه البادرة الثقافية والاجتماعية بأنها زخرا لدعم ثقافة السلام والنهوض التنموي. كما كللت مناسبة الختام لمنتدى التنمية الاقتصادية والثقافية لأبناء كانتو مادكاكا أجندة من التوصيات التي توحي إلى المطالبة بتكثيف الخدمات الشعبية والتنموية للمنطقة. مادكاكا محافظة مندول الشرقية. ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: العدسات اللاصقة في العيون هي مواد كيميائية مصنعة تستخدمها النساء لإعطاء عيونهن بريقا في اعتقاد زيادة الجمال. العدسات اللاصقة في العيون بين استشارة الطبيب والاستخدام العشوائي العواقب والآثار. تقرير خاص للإذاعة فاطمة عبد الله بركو.
10: استخدم العدسات اللاصقة في العيون بشكل كبير لدى بعض المواطنين كبديل للنظارات الطبية في العاصمة إنجمينة، كما يلجأ إليها البعض لأغراض تجميلية متعددة الأهداف من أجل تغيير لون عدسة العينين أو لتحسين المظهر الخارجي لهم. وعلى الرغم من كثرة وتكرار استخدامها في الحياة اليومية إلا أنها أصبحت تستعمل بطريقة عشوائية.
11: هو عدسات عنده كل الكثير وكوانت أخضر وكوانت بني كنام ده سري زين يعني أنا شنو كان دبس كان يدسة خلاص يعني كان يدسة وكان سيد فوق بس خير خلاص يعني أنا جاك أحمر لون خير شنو، لكن في درنيت أنا شفت كده كان دسيت كسيد وجا عنده شنو ده خلاص ورا كده إيفيتي خلاص.
12: أنا ما من الناس اللي بستعمله كتير، هو الفائدة يعطي لي الشخص اللي أنت تقابله مثلا ولا تقعد معه أنتي راحة ومظهر جميل للعيون.
13: عندنا عروس عمي اسمه الصالون عدلوني والسيتا وكمال تعرف في الليل ندرنا نوم كان قال نوم فقد ما يخليه كلام ده سليته وحس أدل عشان دهاب نمشي قبل ده السيتا شبكان.
10: وأن أهمية استعمال العدسة التي يستعملها المواطنون يوضح لنا الطبيب المختص في العيون الدكتور قانوني تيدان أوغستين.
14: شغلة عديل فاسكو كان مش الأوين اللي عندهم دقري عنا اللونات عنهم كبار ما يدورو يعني يدوسوا اللونات ده يعني كان نكتبو لهم ويبو يدوسوا، ولكن شغل الله يدور كونسلتاسيون على الدكاتره تدقري على اللونات ده قبل انت تمشي للناس اللي انا قايسوهم ده كان تديسها ده والسمه زول ما بديس اللونات عديل.
10: هل العدسات اللاصقه تسبب اضرار للعيون اذا لم تستعمل بطريقه صحيحه؟
14: هو عنده كونديسيون كتير عشان ما يدور سالتي وما كور اترانجي يقوم يهرد عليه مكان ازرق ده يسي اوابير مكان واي ده اوابير كان بي كبير يقدر ينقد ان ذاتها يتلفها ان مره دونك شغل الله دورة إيجان دي في الأدين وزول كان يديسة كله ما يعني يديسة وكرواي بخلاي نو كان دسادة في الليلة يمرغة حسيلا فجر إيشيلا داخلة وزول كان عند ديسة لانتي دولة غراتاج أنا عند أكل دولة هالي ما يهوكا كان واي تلفاين بس كل ما عند كان إنفكشن بس شغل تمرغة تديسة في عند دايما تمرغة تديسة يسي إذن كان سلتيدة يسي واسك يسي أوابير يسي إنفكشن وإنفكشن يسي دب وايدين وخان واي تلف زود وايدين ده ألرجي هم من ماي شيبورتي كل فيه يقوم يريتة إن دولا وكيك لي ماي شو الريسك بتن بدارنا ببوسير دول كتير ده هو كا يتلف إن ده ما عادي.
10: وفي الختام يمكن القول أن الأدسات اللاصقة تعتبر وسيلة مفيدة لتحسين النظر والمظهر، لكنها تتطلب العناية واهتمام كبير من أجل الحفاظ على صحة العينين وتجنبها من أي مضاعفات جانبية.
15: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها، هذه عودة سريعة للعناوين. من إيغوت رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وخلال مقابلة صحفية أجريت معه وجه بصرامة زعماء التقليديين بتحمل مسؤولياتهم كاملة دون هواد لمواجهة النزاعات القبلية. بعد إنشائها في أكتوبر 2024 الشركة الوطنية لتحصيل الديون باشرت مهامها اليوم بعد تنصيب إدارتها. وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلين قال إن تحصيل الديون يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية. 3 سنوات من الآن سكان بشي أمزوير جريدا إريبا وأمجرس سيودعون معاناة السفر بريا. أعمال تعبيد هذا الطريق الرابط بين تلك المناطق أطلقها اليوم وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كردان من مدينة بشي حاضرة ولاية والدائي. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والعداد أحمد خميس الجمعة، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
16: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم الصحة في المجتمع. متابعة سيدة.
1: المستمعين بهذه الحلقة ستتابعون العقم الطبيعي.
2: البروفيل صراحة أشياء جميلة جدا حساسة ومهمة في حياة الرجل أو المرأة، لكنها لحياة أي إنسان. لا هم أنجب لسنوات خليل ذات إراجة نفسه أولا قبالي شيف الطبيب إذا كان صح التعبير. فعلا نرجع للعقم أثناء الطبيب إمانات الطبيب بطريقة أخرى، مثلا أنا أقصد الطبيب هنا، مثلا الرجل والمرأة قاعدين في البيت، لو في حالة العقم الطبيعي زي ده هل في علاج ممكن على أساس يقدر يستدركه ويتفادوا هذه المشكلة الاجتماعية؟
3: مشاكل عدم الإنجاب كده كويس، لا ما هو هذا حسجينا الرجل والمرأة، المرأة ذاته يكون عندها مشاكل اللي هو مشاكل بتاع المرأة طويل المبيض ما بكون بطل البويضة، سواء كان عنده أكيد تكيسات، سواء كان عنده مرض في الالتهابات، سواء كان بتاع أو المشكلة في الغدة النخامية اللي هو بيطلع الهرمون اللبن، هرمون اللبن لما كنت مستفع، كذلك احتمال يكون في الرحم، احتمال الرحم ده فيها لحميات، فيها انسداد، فيها بتاع ممكن ما تحمل. الحاجة الثانية اللي هو أكتر حاجة برضو مشكلة اللي هو الأنابيب، الأنابيب القناة فعلوب ده إذا كان مسكر، لأنه الحيوان المني بيجي من الرجل بنزل بخش الرحم بطلع بيجي في الأنابيب، البويضة بطلع من المبيض بتاع المرأة بيجي خاش الأنابيب وبتلاقوا في الأنبوبة، الأنبوبة ده إذا كان مسكر معناته لا حيوان المني بتلاقي لا يقابل المبيض، معناته حكاية ما بحصل. فهذه برضو مشاكل المرأة عندها عدم الإنجاب وكثير، لكن دي الحاجات اللي اختصرناها. إذا كان المرأة والرجل قاعدين زي ما أنت قلت قاعدين حياة طبيعية ومدة معقولة وما في لا ده مشى جميلة ولا ده مشى بشى وقاعدين، إذن مفروض يجي يعملوا فحص. لما نيجي يعمل الفحص طبعا بالنسبة للعقم الثاني الراجل يكون إذا لقينا عنده قبل وده لقيناه كثير جدا، تلقى الراجل متزوج له مرتين ثلاثة أربعة وتلقى عنده أولاد، لكن بعد شويتين مرة واحدة منهم تلقى آخر الإنجاب بتاعه لغاية يعني 4 سنة 5 سنة 6 سنة، ده برضه نعتبر أنه ما دام الراجل هو أنجب نركز في المرأة، يعني حصادنا كلها يكون في المرأة. أما بالنسبة للزواج الأولي يعني ما عندهم أطفال قبل كده وأول زواج، ده أول نبدأ بالرجل تحليل الرجل، تحليل السائل الأمني، مويت الرجل ده لازم يتحلل. الحكاية كلها سهلة جدا، الزول يمشي يجيب لنا السائل المنوي في معون، بعد ذاك عندنا جهاز ندخل فيه ترر بيطلع لنا الحيوانات المنوية عددهم كم، هل معقول مع العدد المفروض، الحركة بتاع الحيوانات المنوية دي حركتهم قوية جدا بحيث أنه لأنه حركات إذا حركة ضعيفة برضو ما بحصل الإنجاب، لأنه البويضة لما يطلع بقعد 24 ساعة بس، لما الحيوان المني من هنا أنت خدته والراجل لغاية ما يمشي لحق 24 ساعة بكون البويضة خلاص ماتت، إذن لازم يكون في حركة قوية وحركة بتاع. كذلك الشكل بتاع الحيوانات المنوية لازم يكون أشكالهم كده في المية أو أكتر من كم وثلاثين كده في المية، لازم يكون أشكالهم يعني كويسة، يعني إذا عندهم أي عيب خلق أي بتاع برضو ما بحصلوا الإنجاب. فده بالنسبة للراجل، عشان كده نحز أنه الراجل ما يقلوا شين لما نقول له يا أخي أمشي أبحث، لأنه الرجال بتعقدوا يقول لك طوالي برات بزوقه مرات يعني كثير جدا بحصل حياة كثير جدا، لكن الراجل لازم يبحث. بعد ذاك نجي للمرأة، المرأة برضو لها فحوصات، سواء كان بالنسبة للموجات الصوتية بيظهر لنا إذا في أي تكويسات في المبيض، إذا في أي انسداد في الرحم، إذا في أي مشكلة في الرحم بظهر لنا في المرأة. الحاجة الثالثة للمرأة برضو نشوف الأنابيب زي ما قبل قلنا، نعمل له راديولوجي اللي هو بعمل لك الصورة بتاع الأنابيب بطلع لك الأنابيب، الأنابيب ده إذا كان مفقول ولا فاتح، إذن بعد ده خلاص علاجنا هيتوقف على حاجة اللي قلنا. الراجل اللي قلناه عنده مشكلة فحصه سهل لكن علاجه صعب، الراجل لما نكون عنده حيوانات منيته ناقصة وحركتهم ضعيفة صعب جدا، يعني ناس بدوا أدوية وتقاليل واحدين بتحسنوا واحدين ما بيساعده، يضطروا أنه يشيلوا حيوانات المنيول الكويسة يكبوه في الرحم.
2: نعم.
3: يسموه انترايدران انسيمينيشن، ده اللي بيدخلوه فيه البتاع ده، واحد من الحاجات الأسهل ممكن يتعمل. مرات يتعمل أنه الراجل إذا كان الحيوانات المنيول حركاتهم ضعيفة خالص، وإذا ما في يكون يعني يشيلوا على الحيوان المنوي ويشيلوا البويضة المبيض طالع البيضة، يطلعهم برا.
2: نعم.
3: ويدخلهم تاني بعد ما يتعمل الإخصاب خارج، يدخلهم في رجال سما إيز سبيرميا، ما عندهم أي حاجة، مويتهم ده ما في حيوان من الناس زي ديل.
2: نعم.
3: علاجهم صعب جدا.
2: المستمعين الأفاضل، ما زلتم تتابعون هذه الحلقة، استضفت مدير مستوصف السلطان الطبي بمدينة أم جرس البروفيسور آدم صالح محمدين. النقاش مازال مستمر، هذه الحلقة المهمة في حياة أي إنسان، يعني أي إنسان من الرجل أو المرأة. أسألهم فعلا خلال استقبالكم للمرضى أو الناس اللي يجوا للفحوصات، هل العقم ده غالبا عند الرجال أم عند النساء ألقى تجده في المستوصف؟
3: طبعا أكثرهم يكون يعني نلقى أنه عند النساء، السبب عند النساء بسبب كثير الالتهابات والحياة الموجودة، لكن برضو في رجال برضو عندهم، لكن أكثر طبعا سبب النساء.
2: طبعا نظرا لهذا الموقف الحرج إن صح التعبير، شنو الرسالة الممكن تقدمها للناس ما جوا وحتى الجو زاروا المستوصف على أساس يحاولوا يحلوا أو يجوا يفتشوا علاج بطريقة سلمية بطريقة ازدواجية؟
3: كون إذا كان بيو اليوم أنه ناس اللي عندهم مدة ما حملوا هو قاعدين بيجوا، يعني ده واحد من الحاجات اللي قاعد بيجيب المرضى، قاعدين بيجوا بحصل هذا بالإنجاب، يقول لك ما لقينا صغير، وبعدين بيجي المرة برا وعاد شفتين راجل وين، يقول لك زي ما قلنا لك ماشي الراجل ده ما في نجمينا هي بيش، زي نفس الكلام قلنا. إذن مفروض يكون خاصة إذا كان العقم أولي الراجل والمرة يكونوا موجودين علشان نبحث الراجل الأول وبعد ذلك نبدأ على الراجل. راجل إذا لقينا كويس خلاص ده الله نجاه، بعد ذلك يطلع يمشي. فضل لنا المرة كل الحياة الموجودة، الفحوصات والموجات والمعمل والبتاع نعملها، لقينا السبب بعد ذلك العلاج. إذن عشان كده أنا رسالتي للناس على أساس أنه ناس يجوا الكبل اثنين هما بنفس الوقت يتحملوا أنه يعني يفحصوهم، الراجل ذاته يتحمل أنه يفحصوه، لأنه في كتار جدا رجال بزوغ وما قاعدين يعني يفحصوه، وكذلك المرة يكون عندها فحوصات كثيرة جدا تتحمل أنه تعمل الفحوصات والنتيجة تطلع. هسه بس نحن عندنا هنا حاجة واحد ناقص لنا اللي هو الراديو بتاع الربيب، كنا نعتمد على مستشفى الإقليمي، مشكلة جهاز الراديو بتاعهم خسران، لغاية ما جينا خسران، وبعدين نرسلهم البشر يعملوا
2: التحليل.
3: بعدين واحد إذا كان أنا الجهاز بتاع المجرس إذا عايز يصلح بكون كويس خالص ثاني.
2: تمام، نتمنى المستمعين استمعوا لهذه التوجيهات المهمة. إذا النقاش ما زال قائم، الحوار ما زال مستمر في حالة وجود العقم ده. هل أدوية طبية حديثة على أساس تتكفل بعلاج هذه المشكلة؟
3: دائما قلنا الرجال في يعني نسبة بتاع على حسب التحليل بتاعتهم، في واحدين ممكن ياخدوا أقاقير ويتعالجوا، في نسبة قلنا لك إذا حصل أنه ما في طريقة حتى الأقاقير ما عدوا علاج، في نوع الإيزوسبيرما قلنا ما في طريقة. المرأة برضها تكون على حسب الفحوصات الطلعات، إذا عندها مشكلة في التبييض ده من أكتر حاجة السبب الرئيسي الكثير جدا عند المرأة، ودع عقاقيره موجودة خاصة عدم التبييض، سواء كان أنه من التكيسات، سواء كان أنه عدم التبييض من أشياء أخرى، البتاع عقاقيره موجودة. كذلك إذا كان سبب من التهابات برضو العقاقير موجودة. مشكلة في أنابيب لما تكون مقفلة، إذا الأنبوبة مقفلة قلنا ما في طريقة أنه إلا يتعمل منظار. برضو الحياة اللي حسب هنا ما عندنا اللي هو منظار بطن، منظار البطن ده بيدخل منظار في البطن ويمكن يكشف يشوف الأنابيب ده تكفيله من خارجي ولا من داخل الأنبوبة. إذا كان السبب الأنابيب ده من خارج في حاجة لاصقاه وعمل له التوى كده، ده ممكن يفكوه بالعملية ويكون كويس جدا، لكن إذا حصل التهاب داخل الأنبوبة والأنبوبة تتقفل ده صعب جدا، يعني مهما أنت تعمل العملية وتصليح برضو هيكون فشل. في ناس عندهم كويس، عندهم أنبوبة واحدة فاتحة واحدة مكهولة. ناس اللي عندهم أنبوبة واحدة فاتعة مكهولة ده نحن نقول لهم يا جماعة أنبوبة الواحدة الفاتعة ده ممكن يجيب لك حمل. لما تيجي تفتش أنه يفتح لك الثانية والكويزات ممكن تسده. أنه فتح بطن ده بعمل التهابات والتهابات ممكن النصيح ذاته يتكفل. عشان كده أنت تصبر بالأنبوبة بتاعتك الواحدة دي. كويسة جدا. لما نكون اثنين مكفولات وما قدروا الأنابيب يتفكوا بعدين لدي ينشي أعمل اللي هو تلقيها الخارجي بالنسبة للمرأة. وتلقيها الخارجي طبعا حتى مجمعنا ما في فيس لا إلا يا مصر يا هند يا تركيا.
2: تمام سادة الدكتور، طبعا خلال استماعي إليك ومتابعتي لهذه الشروحات حدث أن التهاب لا تكون في الأنبوب، هل الالتهاب لا التهاب ناتج عن الأمراض أم التهاب طبيعي؟
3: التهابات دائما تنتج من الانتهاج من الأمراض. التهابات أصلا تجي يا واحدة يكون عمل لها إجهاد نزل جنة.
2: جنة
3: وجنة دي ما نظفوها بعمل التهاب في الرحم، من الرحم بمشي الأنابيب. التهاب ده بمشي الأنابيب أو ما بعد الولادة. ولدت وحصل لها التهاب في الرحم برضو الرحم الالتهاب ده بمشي الأنابيب ممكن يعمل قفل الأنابيب. إذا كان هو عنده حاجة اسمها إندوميتريوزيس اللي هو البطانة بتاع الرحم ده مرات بطلع برا نمشي الأنابيب برضو بعمل التساقات في الأنابيب فبكون بقفل الأنابيب.
1: شكرا لمتابعتكم.

المستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فقرات برامج قسم العربي الفصحى بالإذاعة الوطنية التشادية لأمسية اليوم الاثنين الرابع من مايو لعام 2026. المستمعون الكرام، خدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الإذاعية الفني محمود قصرة، وفي طاولة المراقبة حسن عدفة، وفي التقديم معكم آدم صابون. والآن إلى متابعة باقي برامج راديو تشاد مع الزميل عبد الهادي من مصر بابيارو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله مساكم بكل خير وتابع أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات تغيلت عافية أي إلا لي داخل الاستديو الساعة 6:45 75 دقيقة في لب العيلة 75 دقيقة. سادة المستمعين والمستمعات أن إحنا معاكم وأنتم معنا بفرحة وسرور. محمود قسرة حمات قاعد في قدام الآلات الحديثة, إنسبكتير حسن عليفة هو كمان قاعد في الريجي دانتين. فنشكر كذلك زملائنا هناك في الريجي هنا الريسيت تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد وصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات ولحظات تلقوا البرنامج أم بين الأوين فوالا صوت المرأة لا فوا دي لا فام. فكل البرنامج ده قاعدين بتلقوها في تحت إشراف بابا عبادمي سايكو كلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات نمشي في مقرة الفن ونسمع كمان البرنامج الأسبوعي لا فوا دي لا فام, أي الصوت المرأة متابعة سيدة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نبدأ برنامجنا فيما يخص المسألة انت المرأة الراسها قوي، يعني كيف نحل المشكلة ونقنعوا المرأة الراسة القوي ده عشان تخلي المشكلة عن الراس القوي ده. وبمثل ده كمان داخل الاستديو معانا السيدة زينب، نقدم لها السؤال ده ترد لنا قائلا فيما يخص المرأة الراسة القوي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حسنية،
0: اليوم ما عندنا يعني مسألة، والمسألة دي تخص المرأة، بقول المرأة الراسة القوي، سواء كان في كلام ما تسمعه، سواء كان في أمل قال لا ما تسي يعني تعملها، يعني المهم كي بالجملة كي المرأة كي راسها كي قوي، وكيف نعالج المرأة الراسها قوي ده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرة. أولا نشكرك يا حسنية على الدعوة لي أنا، وبعدين جبتي كلام المرأة الراسها قوي. المرأة دي هي بس أساس المجتمع، والمرأة دي هي الأم، وهي صانعة الأجيال، تربي الأجيال. الأجيال الهسة قايمين تشوفون بقوا رجال، بقوا أبطال، بقوا دكاتر، بقوا من السرادة، اللي بتربيهم المرأة تربيهم. والمرأة هي بس قدوة حسنة، إذا كان الأم ده في البيت متزوجة مع رجل وأنجبت أولاد أو جابت إيال وبقت تربي أولادها تربية سمى الإيال بقلدوا يعني تربيتها للأم. طيب إذا كان الأم مثلا راسها قوي زي ما قلت هسه، الرجل كان قال لها سي شغل ده تقول له ماني سي، ولا كلمة شينا معينات مع الراجل كلام قوي أمسك نقطة، يعني إذن الصخيرة اللي هي تربي ده قاعد تربي نفس الأسلوب اللي هي تسيده قاعد تربي لها صخيرة، بس لأن الطفل هو محتاج من الأم والأبو رعاية صحية ورعاية عقلية. الأب ذاته يتربى بالأم وأبو، ما خلاص أن نقول له صخيرة ده أكلون يشربون ونقصوه خلاص تم، لا، أنت ترعي رعاية عقلية عشان يقوم يقع أم باكر مثال للناس الآخرين. إذا كان صخيرة طفله أما ما أبو كل يوم مشاكل فلانة قوم يسيك ما نسيك قوم نفسي كان قميت وقرد لك داوستو، يعني دبو نادوب قال أنت بقيت رسكي قوي هو كمان بقى ليك عنيد، يعني ما بيريحك ابدا. عشان ده الكلمه الطيبه هداتها صدقه، لكن كل ما رجل يجي يكلم لك كلام انت توجهي عكس، بس انت تسي عكس عشان يعني كان شغل كده عينات، لا لا لا ما كده. الهي الزوجي هو ما مسده، الهي الزوجي بدور كلمه طيبه، بدور معاشره سمها، بدور يعني الزول يقف دائما جنبك. اذا كان انت مره كلامك طيب ومره رسك ما قوي، الراجل دائما يقف في جنبك، يعني في تحت لحظه من اللحظات يقف في جنبك ويريدك ويحبك. نما الناس يتهموا للمره يقول مره دي سخاره، مره دي تب بابا، مرة ده كيكيك، لا، هسه القوات راس ده بيجيب بغادة للأوين مع أزواجهم، بيجيب لهم بغادة مع أهل أزواجهم، بيجيب لهم بغادة حتى مع المجتمع كافة. يعني إذن هو قوات راس ما أدب ما أزول ممكن تخلق قوات راسك، ما أنا نقول قوات راس ده الله يخلق يعني كراسك، لا لا لا، نانتانا مخ نتصرف يعني شوفوا الشغل أقسمه نشيله وشين نخلو، لكن ما أنتانا قال لنا قوتنا راس، لا لا لا الله كرمان، وأنتانا أقول عشان نتصرف فوق.
0: وفي كمان هناك ما نقول بس إلا المرأة، في رجال كل واحدين دراسين قوي، واحدين حتى كنت وسين بقول أنا كنت وسيني بس دهابة نزيدة، كل واحدين قاعدين
1: كلامك أنا ما دار نجهان الرجال كله، لأن ابن آدم دانين ما بشر الله خلقانه كل نفس النمط ده قاعدين وهادين كلهم سدة، ورجال كله بعد الأوين حينات ولينات مسكينات بكم يوم كله بيميلوا، لكن الرسل الوهدين عنيدين، هو عناده ترى الرسل قيد هو أزلتك عنيد، أنت تقى ديكتاتور حقك أنت بس بقى. وصحيح بعض الرجال كله قاعدين عنيدين يقول إلا حق بس يقى، هيا راجل الناس لما نجي يشوفوا شغل مشكلة مثل ده أنت المرأة ده أرحمها شوي بقول ما في حق ده بس يقى، المرأة كل عم بكر تقول ما في حق ده بس يقى، إذا بقوا اتجاه معاكس خلاص. القوة الرأس ده هو ما سمح للجهتين كلها، وبعلم الإيال قوة الرأس بتعلموا الإيال ذاته، أنت ما تقول الإيال كل قاعدين جنبك ده كل ما وقت كلمك وشين بينك وكل ما وقت معاكسة بينك ده الإيال بقصبه شنو بقصبه لده، وبمشي ممرقوا في الشارع كم هم كله بقولوا بقلدوا بيسو، وأم باكر يتربوا ألو هم ذات لزوجاتهم وأزواجهم يسو نفس المثل اللي أنتو سويته مع زوجته وأنت سويتي مع زوجك.

وحال يعني من البداية كي قبل ما تلومه ده دكول بعرف حال هندا دكول بعرف حال هندا شنو البعدين قبل تتزرعوا الجديد قبل ما تبدل بدل ما تزرعوا السمع عشان يودوكوا

0: حقيقة انت قاعدة مع زوجك عديل وكل شيء بوفر لك وكل شغل، لكن ام باكر الظروف هالت بينك وبينه خلاص البوفر لك ده بقى ما فيه، بقى ما فيه ده معناته انت تو راسي في مكان ده بقى جوي. زمان بيصير لك مثل ده حاسه ده قصر ده خلاص القوة الراس بجي والكشر وكل بجي والكلام دنيا كله بجي، والراجل كله مثل ذلك، راجل عنده عمل مرتاح وكل شيء قائد، لكن فجأة ما هال غير بخرب بجي بخير هذا في البيت ذاته. عشان ده نقول لك كل امور ده قائد معانا انا ابن ادم، لكن الا بنوافقه بالصبر، كم ما صبرنا ده الشيطان بيجي بيتلبس معانا ونسوي شغل عكسه وما بقى عادل. فاذا قوه الراس كان بجهه المراه ما عادل، وكان بجهه الراجل كل ما بدون ما بيبني بالجميل.
1: هو قوه عن الراس ده هل متجهز ولا بجي فجاه كي؟
0: لا انت حاسه كان عندك يا ثلاثة أربعة خمسة كلها تلقي من اخلاقياتهم بتختلف، الاخلاق ده تلقى واحد ده اخلاقه طيب وجميل وكل شيء، واحد كمان راسك قوي عن كل قائد. ده كان يقول لك الإيال الصغار، لكن الناس الكبار ده انت في البداية بدأت هي زوجية سعيدة وسامها مرات متفاهمين فيما بينكم، لكن فجأة الشغل مصيبة تجاكو، المرة بتقول بقت حقارة ما تسمع كلام، حصل مشكلة زي ده حسنية، المرة قاعدة مع زوجها ولدت أولادها، وفجأة الرجل ده بقى ما عنده شيء، خلاص بدت احتقرتها للراجل ده حقرتها، قالت ما تدور تشوفه بعينها، شوف يعني دخلت قدر ما بحاولوا الأهل دجوا دخلوا وساطة بيناتهم وكل شيء كله، أصرت وقالت أنا ما ندورة. شفت قوة راسها ده حتى مع الأهل ومع الأسرة أبد، قالت في حالة مثل ده ما منكتصب، لكن بجينا في حالة مثل ده قوة الراس ده بجي في بعض الأحيان الناس مثل ده بسوا في حالة المعفي، لكن أنا كمان نوصل أوين والرجال الدول ابن آدم ده ما كل وقت تقول أنت مرتاح، ما كل وقت تقول أنت تعبان، لكن في حالة الراحة ده أنت تكتسب لزوجك، وكان بوقت صعب كل أنت تكتسب لزوجك، وكذلك الرجل كله يقدر يسوي زي ده، لكن ما كلنا بس نقوله الظروف كان بقت معاكسة بيننا نقوله لأخونا ولا لأخوتنا ده مثل ما إيشنا معاه سوا، مثل ما عندنا مودة ورحمة بيناتنا. هذا
1: وما هو الأسباب اللي بخلي المرة بعدين تدق وهي بتنسى هناك؟ هي راسة قوي لكن تنسى، كان استخير بيجي راسة قوي ومرك لا ده يعني كان تلا في بتدق وبتن تقول لي أنت راسة قوي.
0: ما مرك ليك يا
1: حكي كيف كانت تعالج
0: الاستخير؟ ما في البداية أنا ما أوريك أنا في البداية ما قلت لك الأم دي هم ربية صانعة الأجيال، والصخير مقلد لأمه وأبوه، إذا كان هما عملت حسابها كله كبس راسها وقف قدام زوجها يتضاربوا يتداقوا الآيرو الصغير يسكي كيف هو ذاته، يمكن كان ولد فطن ولا بني فطن تقول أمي أنت ذاته ما قاعد سيوه، بقوروا الإيال للوالدين بقوروا الكلام مثل ده، فعشان ده لازم أنه نكون محكمين في تربية أولادنا. هسا أنه نقول قوات راس ده المرة تقوي راسها أي وقت تدور كله خليسها الراجل كله خليه قوي يعاند مع زوجته، لكن أخافوا للأجيال الأمباكر ده تصنعهم أنتوا ده تربون ده، أخافوا لهم بيكتسبوا نفس الأخلاقيات هناك وانتو ده وبنمو في عقلهم وبمشي فوق وبقولوا ده بس السمي هم باكرهم ذات بسو كان ولد بسيل زوجته وكان مرة كله تسيل زوجته.

0: شنو اللي إلك على نسوي شن عالجو المرة كان راسها سبيجي جوي كل خلي تخلي راسها ما يبقى جوي لأن الراجل بكانه دا هو بيجي بكانه دا زعلان من برا وهي المرة تقول ولا ندور نمشي السوق ولا ندور نمشي الأزومة الأزومة لكم هم شيطان يمكن ما بريده ما بريده وتجي تدابي خبيه ولا تقول ندور شغل الكي أصبريني ما نصبر تنتين ولا ما تنتين خلاص هي كل تقول يعني كيف بهم الأخو الأول كياته المرة ولا الراجل ولا وين مني متدلل
1: بهم الأخو ده زول مثلا زول كم مرة هو برا وجاك زعلان ده أنت ممكن تشيف ظروفه مرق من بيتك فرحان لكن جاك زعلان ده أسأله أبو فلان أنت مالك مرق من نمس دو جيت بك زي ده بيكان ما طيبة كان هو قاعد ده يعني بقدر يرد لك يقول الله أنا دعلم جاتنا مشكلة مثل ده مثل تقيفي بجنب زوجك تطمئني تقول له الدنيا ده مثل ده سنة الحياة كذا أنت ما تلقى مثل ده لكن أنا نجي الراجل هو يجي زعلان من برا أنت فلان كان قال له أمر الله حركة ما مثل هنا الزمان تقول أنت شنو تقعد تستكبر فوقه أنت مالك تفائل فوقه أنت تشرف فوقه بلاك رجال ما فوق خلاص هو زعلان من هنا وزدت له زعل كذلك المرأة المرأة هي ذاتها بعد الأيام إذا كان جوها ما كويس ده أنت الراجل كان جيت من العمل ولقيت زوجتك جوها ما كويس ده أنت كل راعي ظروفها أمشي أدخل خير ملابسك وأمرك وأقعد سلم عليها وأسألها أنت فلانة ألوم مالكي كان قدر يرد لك بكلمة طيبة ترد لك كم ردت لك أنت أمرك بعدين ترجع تجي تقدر أنت تعرف ظروفها شنو البقى لها إذا كان مفاهمة بين المرأة والراجل بقى في هذه الطريقة ده الناس بيعيشوا مرتاحين وحياة زوجية بتبقى عادين لكن أنت النقطة ده ما بكون أبدا.

0: مثل الراجل اللي بقول والله انا راسي كان بقول قوي كم نادم بهديني بس ذهابا يزيد هذا ودي تعالجي كيكي
1: لا الله يهدي بس ده الا رب العالمين يهدي لان انا نزيد هذا انت زول الشيء ما تقول نزيد اسال رب اقول الله يهديني انا راسي قوي لكن ربنا يخفف راسي انت تقول انا نزيد وكثير من الرجال بيقولوا كلام دول او كله بيقولوا مسيده ده الشغل اللي بخليهم خلاص ما بقدر بتعايش فيما بينهم وكان مشيت وين رحلت مشيت شلت امر اخر وكله كان ده بس اسلوبك ما بتقدر تعيش وانت كان طلقت مشيت اخذت راجل اخر كان ده اسلوبك ما بتقدر تعيش هكذا يعني المرأة والراجل بيتجولوا في أوين ورجال بيناتهم زيدة والأخلاق ما بتصلى أي زول خلي يسأل ربك أخلاقك يا قادل يقدر يربي أولاده مع زوجتك أديل ما تخلوا الإيال يكسب أخلاق كل شين ده الإيال خليه يكسب أخلاق جميلة كل يوم أنت مبتسم مع زوجك أنت تون وتضحك مع زوجتك حتى لما الناس يتهموك يقول هاي فلانة دي تبابة وسحارة أدبر الراجل وأسهر بأخلاق طيبة وبكلام جميل ما تسهر بكلام عشان يعني كلم كلام طيب عشان تقدر تكسب ود الراجل ما كل وقت أنت اللي زعلانة وقدمكم مدلدمة شنو بقول الرجل كان بقول المرأة الكراسة ودقة بمرأة ما تخلوا يدقوكوا بأوين عملوا حسابكم مع أزواجكم وعاملوا معاملة سمها وطيبة وربوا إياركم بينتكم
0: وهلا الدقين بمرأة دي الحلل
1: ما هلل الدقين بمرأة ده ذهاب بزيدة عينت لكن ودين كان بقولوا الرجال أخوانهم بهرشون بقول لهم مرأة دقة بمرأة بس أنت ما لك تخليها تعشم فوقك مسدة يمكن في بعض المرأة طيبة في بكانات وهدين لكن يجي وقت كي تبقى نرفز كل ما أفهمه الخلبة كل بكان واحد بسيال المرأة زيدة بغيرها وهدين الحيط كان جلم كل بتغيره يعني الرجال خليه يراقوا ظروف الأوين بالطريقة ده المرأة حتى كان أثناء الهيد كله جوا بكون مغير أثناء الهمل جوا بكون مغير شاف الشيء كيف بالداخل ما عجبه جوا بكون مغير كان اتفاهمنا أنينا في بابين أنا مسددة نعيش مرتاحين

0: مع واحد كمان بقول بدقها بمرة لكن هي بتجي بتدقها بطن تهينا وتدقها خلاص يعني ما وطعتك يا خلاصني برجلي لا لما في الجبال ولا قدر قاعد مع الورا
1: عشان تانا نشوف بعض الإخوة ذاتك كان واحد بنصى أخو ما ينصح بالطريقة ده قال لي ينصح بأسلوب آخر هو ذات يجي يكلم لي زوجة رفيقة كلام طيب انت فلانة ما لازم انت والله نجد انت مرأة عديلة وما لها حسب جيتك لا لا لا الدنيا ما مسدة يعني أنا ذاتنا ممكن نتوصل بيناتنا الراجل يجي يوصل لي زوجة أخوه والمرأة كل توصل لي زوج أخوها كذا الناس يتوصل بيناتهم ويعيشوا مرتاحين هو ترى ما بيجيب نتيجة آخر وصية للمرأة والراجل كلها ألقوها أنا رد ما بولد إلا بولد العنف وبولد المشاكل وبولد الكراهية عشان ده قوة الرأس ما سمها في بعض الأمور دي أنت ممكن تتنازل كلها وهذا الأمور وهذين يقول أنا ده من حق ده ما ندلي إلا حق ده بس يبقى لا حقك ما بقى أسأل الله سبحانه وتعالى أن أنا الآخر البوصيك ده يبقى هي المشكلة أحسن لكن أنت كان تقول أن حق بقى ده تندم بعدين
0: شكرا أعزاء مستمعين ومستمعات الكرام الكلمة خلاص إن سمعت نطلب كمان من كل المستمعين والمستمعات تحنا صوت المرأة التشاريع للمرأة التشاريع اللي ما نكون رأسنا يقى قوي سواء كان رجال وسواء كان الأبين ومن ناحية آخر كمان نشكر المستمعين اللي انتظرونا بصبر لحاية اليوم يومنا ده يعني نشكرهم كتير ونشكر كذلك حتى الناس اللي اتصلوا بينا والكتبوا لنا نشكرهم كتير البرنامج نزم لنا أبكر حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-65-28 ليلة سعيدة متابعة سعيدة بباقي برامجنا
2: سمعتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

0: أسعد الله مستمعين ومستمعات الكرام. أنا غادي كات نجي في داخل الاستديو بعد ما سمينا البرنامج. نبدأ ببلاغتنا. أنا اليوم معشية الإدارة انت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة انت الاستسلال الأراضي تتري من الناس التي لك معصمهم دول عندهم أنا قعدت بمشوا في الإدارة انت الكادستر هم السيد محمد عبد الله عند التيرين حقا في جنيبور سكسيون دي إلو 109 لو 11 وجبرين لوان عند نقا في كاركيان قبو سكسيون 3 إلو 9 لو 21 والسيد حسن عبكر عند نقا في كاركيان ديجيل نور سكسيون دي إلو 21 لو 15 والسيد محمد أبكر مصطفى عندنا في كاركيا مشاغا سكسيون 3 إلو 28 لو 14 مطلوب منهم خليهم بمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراق هناهم لأن التيران اللي عندهم ليه ده عند مشاكل ولا بلغ ده بيهتبروك كونفوكاسيون بلغنا ختاما الجوني إبراهيم هارون الشيخ آدم محمد تمال خالد عمر هارون عمر الحاج بنيه حسين محمد تصالي بشارة حسن عمر يبلغ لكل أهل اللي برا وداخل عشان بادروا في ختاما نقيلهم يكون يوم الأربعاء يوم 6 مايو عام 2026 في حلة كدنجر داهل الحاج بنيه ولا دعوة أما السيد محمد الحاج قجة وهاشم الحاج قجة الرئيس حسن أنقش وجد أبو ولا أبو أدى في لينيال ومن الفراء يبلغ لكل الأهل هلا نكنتو الفاس كنتو أسلا عشان نبادروا في عروس أنا أخوهم محمد قجة العروس يكون يوم العربية والعزومة كمان يوم الخميس في لينيال والدعوة كمان أما دائما ما البلاغات من الإذاعة الوطنية الأكادية بلاغنا وفاء بعد ما سمعوا بموت الأداء عن الكومينوتي سمري اللي قاعدين في نجمينا يبلغوا بموت أنا ولدهم وأخوهم وأبوهم أما سيجي نبي بو اللي كان مات يوم الأحد 3 مايو 2026 البلاغ الذين دا يقدموا كمان لساماجستي شوف دي كانتون أنا ساموراي محمد نور تشوغو ولقلي ولكل الأداء اللي قاعدين في نجمينا ودواهيها وكل الأهل أنا كانتون ساموراي والقاعدين في لاي ولا بلاغ الذين دا يقدموا كمان لكل الأنسين كوليك حقا أنا إيكو بانك وبذات أنا ميري أنا لاي وسوبرفكتير أنا جيداري وما بنسو كذلك الكاميرات المنادلين أنا الحركة الوطنية لنخاس إمبريس البرنامج أنا الأوبسيك أي الجسم كمان يعني بقر لهم وقت آخر دايما نواصلوا بالبلاغات ولا إيا ولا السياخة لألا فرها يبلغ بخدا البلاغ ده نجو فوق بعدين إن شاء الله دايما نواصلوا بالبلاغات أمر ولا هارون السيد بنية رمات الجوني رمات محمد رمات إما رمات هواي كماندا خرسة كماندا أستاذ هارون محمد عبد الكريم أسوار رحامي تلوم الله فرحة يبلغوا لإدريس عبد الله وزوجته حج رمات يوسف حسنة وزوجته أشتا رمات جبرين محمد وزوجته هرة بيت رمات غومبو محمد وزوجته مريم رمات إسماعيل محمد ولزوجته الباسيري رمات عبد الله أندلبو رخيص أبراس أندلتو أبيسو Abba Gana, Abbakar Mahamadi, Abdullahi Adu Makashalla, Saleh Hamid, Abulama Mahamad, Mahamad Kusha, Gudja Idris, Ajid Ahmad, Hamid Jime, Jime Mahamad, Ajit Yusuf Maji Idanna, Abbakar Dehiye Isa Tom, Gombo Siakha Abiso Musa, Jibrin Nagoni, Jidda Walla Bikar, Yusuf Mahamad Emma Adanna, Adum Madanna, Mahamad Zakaria, Al-Hajja Zakaria Idrisa Umar, Danna Jibrin Makaila Janaba, Harun Aysana, Abdullahi Rakhisa, Jidda Abati La Kulum, Inaka Fi Nyemri, Bulama Abu Kabir, Deye Emma, Ali Harun wa kullu akhwana inaka fi midakhni Abu Walla Hajje Bulama Muhammad Dehi Abdurrahman Ar-Raisa Terab Abbakar Jidda kullum fi Abdarak Al-Hajja Abbashair Al-Hajja Abdullahi Jibrin Ambari inaka fi Ambatta Abbakar Saleh inaka fi Marbatta Makaila Musa Jidda Harun wa akhuna Hamid Kusha Ahmad Jimi Ahmad wa Kitekire Ahmad Faki Adum Ahmad kullu minaka fi Ambalena Atoma Muhammad Azraq Muhammad Abdullahi Ahmad Abremi Muhammad Hiseni Muhammad Azen Bishara Abakar Harun Tigo Al-Hajja Emma Saleh Yaqub Gujja Adum Muhammad Abdullahi Muhammad Ebit Jibrin Abgujja Jibrin Muhammad kullu minaka fi Denderat Ali Harun wa Abakar Rahesana fi Al Qatar Muhammad Abdullahi wa Akhala Ifen Kulum inaka fi Al Qatar Dehie Afruka wa Jibrin Al Abashir wa Kulu Akhwana inak fi Yelige Binaye Ibrahim Al Raisa Jidda Jibrin Jidda Gombo Kulum fi Angunjugu wa Al Hajja Walla Akhay inaka fi Murgum Al Raisa Jibrin هناك في أم الخير عدم النور أخي أكاشا أكاشا إسيني وكل أخوان هناك في جم تنقى محمد رمات أمباري رمات وسمعنا أجيت بشارة يايا الرئيس كبشي كلهم في إمرمي الزين موسى بكر ولا كتو إدريس جبرين كلهم هناك في جلريكي بشارة رخيصة محمد أمر التوم إيسا الهاجة أخي وكل أخوانا هناك في قرقر البشير محمد زين الهاجة عبد الله حامد إسيل أحمد إسيل اللهنو هناك في دلتو محمد رجيك كشلة إدريسة كفترة آدم إيسا كلهم في أبديدي أبكر خميس عبد الكريم محمد هناك في سكولدي عبد الرحمن أبكر هارون ممدو وكل أخوانا في أبديدي غريما آدم التوم جدا هناك في أنجهول أخي محمد عبد الله عبد الكريم أسائر وكل أخوانا وزوجة آدم كلهم هناك في سكولايا على حسب الكتابة سكلايا هارون اللهبو هناك في أبديدي قصور إيسا بركة عبد الرحمن مي جدي هناك في الجدي يونس آدم وفدس محمد ساكن بلام رخيص وهجي بيت رخيص كلهم في عمسينين لهم الفرائب اللخل كل الأهل اللي بر وداخل وجميع ناس الإرفة عشان نبادروا في أروسنا ولتهم بني رمات أروسك يكون يوم الثلاثة مانات أمباكر والأزومة أم بكرة يوم الأربعاء في حلة سهرنا هلة صبرنا عفوا الهلة دو سما صبرنا هلة بلاما رمات اللقوني ولا دعوة أما كابين تكنيك
1: الهموم هنحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادو كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنموف أفريكا نادو كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادو من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب1400 ريال عندكم فو 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدانة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدانة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدانة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
3: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
2: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
3: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
2: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.
4: أسينيلي وكيدنا الأخير ده سيركلاسيون بيجا كتير مرة واي،
5: كان قلت سوق ذاته مشكلة مرة واي صعب.
4: عشان شنو؟ الناس البجروا أول في الشوارع ده اللي عندهم أسيرانس. أنت كلها أمشي سوي أسيرانس.
5: أنا كمان هدير أخوي
4: الهدارة ما يودر الخفل، وأنا كمان نوري الأسيرانس. أنا الهداية ده في الدولة ده مهم، مشي للموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده أسيرانس نام ده أوبليغاتوار.
5: هاوي
4: أيه ده في مصلحة حقك، كم عندك موتو ولا وتير وترس لك زول الخسارة ده كله يخاومه للنادم ده. مشي للكوت هنا السيمة القبل أمة كتير من الدول، مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول. فكر انت الزيادات ده مرفوع مرة وايد، وشنو التسوي انت وهيدك بس تشتكم بيتك تشتكم خمامك وكم ما عندك حالك انت ده موصف مرة وايد، وكم ما سويت السيران زي لدردتك.
5: سي كلامك انا شفته وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت إيب.
4: عشان ده انت سوي السيران زي لدردتك قبل الحادث، السيران تكفي كل الخسارات وبخليك انت حر وغارانتي لنفسك.
5: كان كده انا كل نسي اسيرانس،
4: كان عندك اسيرانس وسويت اكسيدان الاسيرانس بانتيك لاتر تودي في الكمسرية بخلوا لك حديدك بسهولة.
5: ها ده عديل مرة واحد، وفوين نسي الاسيرانس ده؟
4: استار ناسيونال ولا سار اسيرانس هم الاثنين دول ده غارانتي.
5: دي رسالة انت جمعية شركات اسيرانس تشال.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو تشات داخل الاستوديو الساعة 7:15 دقيقة. نفسي ساعة في مانغالمي وفي كل الأراضي الوطنية التشادية نشرت الأخبار المفصلة مع الزميل أبكر حسن بخاري ولي الأهد. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميل عبد الحادي محمد سالف وغيره. مساء الخير مستمعينا راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار اليوم 17 ذو القعدة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إدنو كلم للصحافة وخيم الوادي بشكل كامل عن النزاعات التي جت في وادي إفيرا وأنت توجيهات إجراء وأنت توجيهات صارمة. الشركة الوطنية لتنتهي الديون أسسوها بقانون رقم 27 هنا 2024 بدأت رسميا اليوم خدمتها، ورأس الحفلة انت البداية الوزير حنا المالية والميزانية الوزير الدولة تاير حامد إنجلين. والمشروع هنا الدرب البربط أبريشي أم زوير غريدا إريبو أم جرس الدرب دخط درينجليت اليوم الصباح. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا ناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. في المقابلة الصواها للصحافة بعد النزاعات اللي بقت في وادي فيرا، رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو خيم الودي بشكل كامل وأنت إجراءات صارمة. قال لابد رجال التخليديين يربطوا سلوبهم ويشيلوا مسؤوليتهم بالكامل عشان النزاعات المثل دي كامل كي ما تتكرر. وجردان وكلم بجردان الأسلحة. خلينا نسمع كلامه بترجمة عن الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: Après la discussion avec le vice-premier ministre, les autorités administratives et civiles, les chefs traditionnels, nous avons pris certaines mesures.
3: بعد النقاشات السويناها مع نائب رئيس الوزراء والمسائل الإداريين والمدنيين والزعماء التقليديين، شلنا بعض من القرارات. أولا بأولا نقو الأمن حنا حدودنا مع السودان، وثانيا كمان نشيل كل السلاح من إيدينا المدنيين. كنا البنادق قيد في إيدينا المدنيين دا نلقوا دائما النزاعات. وأيضا كلمنا مقام حول الوحدة حن البلد والمكأت سوا عشان الوحدة والعيش المشترك دا هم أشياء مهمين بالزيادة للبلد، عشان دا أنتين الأوامر الصارمة للمجتمع المدني والزعماء التقليديين حن الأربع ولايات عشان يشيلوا مسؤوليتهم، عشان هم أول بأول موظفين حن الدولة ومساعدين للإدارة، وأيضا هم القريبين بالزيادة للمواطنين، عشان دا زيادة من المهمات البقوم بيا دي هم الأساس حن المحافظة للعادات والتقاليد، وعشان دا من واجبهم يقوموا بمسؤولياتهم إذا كان مشكلة بين القبائل حصلت في المناطق اللي هم بديروها دا لابد منا يسووا الوقاية والتوعية عشان المشاكل ما تحصل. والكلام دا يقوم بيطبقانا كل زعيم تقليدي في كل الأراضي الوطنية التشادية، عشان دا أي واحد مطلوب منا يشيل مسؤوليته إما يقوموا بمسؤولياتهم أو كمان يتنازلوا من مسؤولياتهم.
2: ويلزاسم لرسابلتي ويسيرتير.
1: الشركة الوطنية اللي بتحصل فوق الديون أسسوها بقانون رقم 27 هنا سنة 2024، وهدفها كمان تحسن ميزانية انت المؤسسات المالية وتعزيز استقرار هنا الخطاة هنا البنوك. الشركة بدت رسميا قدمتها اليوم الصباح، ورأس الحفلة من بداية الخدمة الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد تانجيلين. قال تأسيس هنا الشركة ده بوصف بكون بلدنا جات خطط شوط في تأسيس هنا النظام المالي المؤمن. حفلة هنا بداية رسمية لخطان الحجر الأساس لمشروعنا الدرب البربط مدينة أبيشي أم زوير غريدا إريبو أم جرس. المناسبة بدت بكلمة مندوبة الحكومة لدى ولاية ودا إسماعيل يامود جربو قال المشروع الدريب ده من سياسة حنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في تطوير البنية التحتية في جميع الأراضي الوطنية. الوزير البنية التحتية وفق الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة قال المشروع جاء في وقت مناسب لصالح السكان المناطق على صباح البلاد عشان بيستفيدوا منا في كل المجالات التنموية والاقتصادية. وشكر الحكومة القادة تنتي أهمية كبيرة للبنية التحتية الهو من الأهم وبيساعد المواطنين في عملياتهم وممارساتهم التجارية والتنقل من منطقة لمنطقة آخر بكل سهولة. والقامت بنفذان هنا الطريق ده كمان تقوم بها شركة المقاولون العرب لفترة هنا 36 شهر. الوزيرة المندوبة في وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتعدين في الخارج فاطمة جيني غرفة استقبلت في مكتبها المدير الكل من المدير التنفيذي بسيد الإدارة في صندوق نقوم المتحدة للسكان أندري سابرتون والأمين التنفيذي الجديد للتنا حوطة بحيرة تاتشات إبراهيم باباني. وعلى كلموا كمان في قضايا هنت التنمية والأمن في الإقليم. بدأت رسميا اليوم الصباح في بكرة أعمال النسخة الثالثة لمهرجان من قلب الفن. أنت الرأس المناسبة كمان أمدى هنا مدينة أنجمينة سنوسي حسن عبد الله. الزميل محمد عمر إدريس والتفاصيل.
3: مهرجان من قلب الفن هو مشروع تطوير عن ريادة الأعمال الثقافية الشاملة البخلق فوقها فرص اقتصادية مستدامة عند الشباب والنساء والفنانين. المهرجان ده سواه الفنان مونديس الاستين. مهرجان من قلب الفن بيحقق إجراءات متنوعة عشان يحقق تأثير دائم وبيقدم برامج اكتشاف انت المواهب التلفزيونية ومخيمات انت الشباب تجيب الدخل وتفتح فرص انت العمل. شنو الهدف على مهرجان من قلب الفن؟ الفنان مونديس الستين رد وقال
4: تراجم ايديسونا سيناشول كتير اسرا ناس بادو غيو دي كلاس من سنة لا سينا يا تو بي كولتور اي بي سبور زاتكي دونك ناس انا كاراتيكا كلول كلفي انا فوتبول كلفي سينا كوب دول اي بي سينا باراد من في فيلانا باكاراكي بي جامبال دول لو سوبو شغل انا دارنا بي بالي ناسيونال دول ناس شافو مي في ديري غبال لي جينا سينا لانسمانين ما مير انا نيامنا اسرا تاجين الكوماس
3: مهرجان من قلب الفن بشمل مساحات إبداعية ومساحة خاصة ترحيبية انت الفنانين والزوار وبقدموا فوق ورش انت العمل وعند معارض إقامات إبداعية زيادة لداء بقدموا فوق تدريب في الفنون والحرف اليدوية وعند مساحة بقدموا فوق الأعمال الفنية.
1: بيجي أمس في الاستاد أنا باري كونغوين في العاصمة إنجمينا بل بدخل في النشاطات عن الاحتفال باليوم العالمي للصليب والهلال الأحمر والبلدة لإبو عن بين المتطوعين عن الصليب والهلال الأحمر مع الأمال عن المستشفى الصداقة الصينية. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
5: لعشان يحتفلوا باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر البوافق يوم 8 شهر 5 من كل ما السنة بدا جات حملة التبرع بالدم في المركز الوطني لنقل الدم بمشاركة حنا أكثر من 200 شخص من متطوعين الصليب الأحمر الجادي ودا جايين من مختلف الدوائر العشرة بالعاصمة لعشان ينقذوا أرواح المحتاجين ويدعموا الأسر الضعيفة بجانب يوعوا المجتمع بأهمية التبرع بالدم وأكد المتبرعين بالمبادرة بعد ما أنتوا دمهم في أهمية انت الخطوة الإنسانية ودورها الكبير في قوين روح التضامن الاجتماعي.
6: أنا بريد قاني تبرع داسة عندي تقريبا سنة قاني نشوفوا أخواننا التشادين والتشاديات قاعدين يعني البعض منهم ده تعبانين قاية تعبوا ومين ده لقي الدم ده كلك يعني قاني نوزي في بيريود أنا باليديسما والباليديسما ده مرض خطير نتبرعوا من بدري يقعد في بنك ديسا المحتاج إن شاء الله يلقى يشيله
7: بعد منا زما ما يقدر ينتو دم لأهلهم وقروز اللي ينتو كل ما فيه كلام ده جينا أننا تبرينا بالدم عشان ليه ينتو للمصر المساكن
8: واروش بيسي الانتين انا دم ده كل سنه فاذا اني نجو ننتدى من عشان هم ذات يجو يستفيدوا من دم ده انينا كذلك نجدد شنو نوعيه الصحه احيانا الناس وادين عندهم في عقولهم بكونه كان نادم جاء انت دم ده طوالي فيرتيجي سي ويمشي يقا وشنو لكن انا قميت في دقيقه بس ما قعدت نهائيا فاذا ما في اي فيرتيج وما في اي حاجات دي كلها.
5: من جانبها قالت أمينة الصندوق النائبة بالصليب الأحمر ورئيسة اللجنة التنظيمية لليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر روضة عبد الرحمن حلو بكون الخطوة دي جاء تأكيدا لرسالة الصليب الأحمر الإنسانية ودورها في خدمة المجتمع.
9: في ناس يشوفوا مش الصليب الأحمر بواجب ينتي دم مساكن إلا كان أهلك مردان ولا أخوك ولا كي قبل دهاب ينتي تنتي دمك لا ما أنينا بس أي ما ناس الأسوسياسيون دول أنتو جورناليست الآخرين واجب كلنا ننتو دمينا عشان وقت كان احتجنا نلقوه قايد جاهز كما أنتينا قبل دهاب نجرو ده ده روتر أنا نقول نطلب من كل السكان هنا مدينة أنجمينا وهنا الأقاليم كلها عشان ينتو دمو عشان ننقذوا الناس المردانين.
5: وفي الأخير خلال الأسبوع ده يعلن فوق بيان رسمي من الصليب الأحمر التشادي ليأكد في أهمية هنت اليوم ومكانته في مستوى العالم.
1: كملت أعمال المنتدى للشباب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية نظمتها جمعية التنمية والتقدم لأبناء هنا محافظة مندول صباح الله هدف منا كمان يقوم من أجل تعزيز السلام والتعايش السلمي. المناسبة هيدي فوقها ممثل رئيس المجلس الولائي هنا مندول. آخر خبر الأدسة انت العيون اللي بيستعملوها بقت من الأخوات عشان بتجمل بها ولكن هل عندها سلبيات ولا ما عندها؟ الزميلة هجها وحبيب عمر تكلمنا.
10: الأدسة هنت الآن البلسقوها في لب الآن الذهاب مرقت للأوين والبنات الهم بيشوفوها جمال لنفسهم وبيجوا بيستعملوها بشكل كبير لعشان يغيروا الأدسة هنت الآن الله خلقهم فوكا وبقولوا دي بتحسن لهم المظهر وبالرغم من ده بيجوا بيستخدموها بطريقة عشوائية. خلينا نسمع بعض المواطنات القعدات بلسقنا
11: هو أدسة ده عنده كلير كتير وكمان يتأخدر وكمان يتبني كنان ده السرع زين يعني اينا وشنو كران ده بس كان يدسة خلاص يعني كان يدسة وكان سيد فوبا سأخير كل خلاص يعني إيه نجيك أحمر وأنا خير شنو لكن في درنيت أنا شفت كده كان دسيت لقي سيد وجه إندو شنو دول خلاص ورا كده إيفيتي خلاص
12: أنا ما من الناس اللي بستعمله كتير هو الفائدة يعطي لي شخص اللي أنت تقابله مثلا ولا تقعد معه أنتي راحة ومظهر جميل للعيون.
13: عندنا عروس أنا اسمه شسالو عدلوني ودسيتة وكمال تعرف في الليل مدرنا نوم ده كان قال نوم فقط ما يخليني كلام ده سليت وحس أدل عشان
10: وفي الأهمية التخلي الأوين والبنات بيستعملنا وبيخطنا في أيونهم بوضح لنا الدكتور المخصص في الأيون قانو نيتي دان أوغستين
14: شغل لا عديل فاسكو كان مش الأوين اللي عندهم دقري أنا اللونات أنهم كبار ما يدورو يعني يدسوا اللونات ده يعني كان نكتبو لهم ويبو يدسوا ولكن شغل لا يدور كونسلتاسيو أنا دكاتير تدقري أنا اللونات ده قبل أنت تمشي للناس اللي أنا أشوفهم ده كانت تدسة ده والسمة.
10: وهل الأدسة اللي بلسقوها في اللب الآن هل ما عندها ضرر في الأيون ولا كمان بضيف لنا الدكتور غانو نيتي دان أوغستين
14: هو عنده كونديسيون كتير عشان ما يدور سالتي هو مكور إترانجي يقوم هاريت علي وكان أزرق ده يسي أوابير وكان واي ده أوابير كان بي كبير يقدر ينجد إن ذاتها يتلفها إن مرة دونك وشوخ الله يدور إيجان دي في الأدين وزول كان يديسه كله ما يعني يديسه وكرواي بخلا نو كان دسادة في الليلة يمرغة حسنا فجر يشيلة داخلة وايدين ده الارجي هم ما يشيبورتي كل فيه يقوم يريتي ان دولا وكيكي لي ما يشلو ريسك وطن بدارنا ببوسير دول كتير ده هكا يتلف ان ده ما عادي.
10: نذكركم بكونه الأدسة هنت الآن البلسقنا البنات بقولوا هي زيادة هنت الجمال ولكن في وقت خطينا بطريقة ما عديلة بتضر الآن والوقاية خير من العلاج.
1: هسا 37 دقيقة في بنجديد سيد بنجديد نور دبناير وهي المطار قبل ما نختم نعيد الأناوين في المقابلة سواها للصحافة بعد النزاعات البيغتة في وادي فيرا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو خيم الوكيل الوضي بشكل عام وأنت إجراءات صارمة قال لابد رجال التقليدين يربطوا سلوكهم ويشيلوا مسؤوليتهم بالكامل. الشركة الوطنية بتنتهي الديون أسسوها بقانون رقم 27 وفتوها رسميا اليوم فتح الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية طاهر حامد تانجيلين في مدينة أبيشي الطريق البربط أبيشي عم زوير غريدا إريبو عم جرس حجر الأساس حقا خطو اليوم الصباح وخطة كمان الوزير عن البنية التحتية وفق الأسلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردو. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرين اليوم 17 ذو القعدة 1447 هجرية كتبه محمد أحمد عبد الكريم محمد عمر إدريس وحجه حبيب عمر وقرأ لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس محمود قصرة. النشرة القادمة تسموه إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الهادي محمد صالح بابيارو في المراقبة الأمة دوباليم تلم قيوس أربطو بالآخر.
10: هنا القسم العربي بإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمينا نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، مع الزميل أبكر حسن بخاري نجي في داخل الاستوديو ونواصل بالبلاغات. بعد وفاة هنا دكتورة هو أطمان جامي، وبعد ما نادو كمان مدام مريم محمد نور السيناتريس في سي سي ده كمان العاش، هي تنزم وحدة انتخابات الانتخابات دي يعني بتبقى في الأيام الجاية ده على حسب الدستور متروب عشان الناس اللي عندهم رغبة ودايرين كمان يكونوا كانديداء دوسيانهم ده بجوبوا من يوم 11 إلى يوم 15 مايو عام 2026 ده في ديمامبريما هنا لأنج. لأنج كمان هي تحترم القوانين اللازمة انت الدولة ولا إيا ولا سياخة للفرها يبلغوا لخدر عبدالله وحاب ولا وبلاما شنكو عبدالله ولا جدة ولكل الأهل اللي بر والداخل يقروهم عشان نبادروا في عروسنا أسامي جدة ولا إيا يبقى يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في هلة جميزي هلة بلاما شنكو ده في كانتو أمادياغو ولا إيا والسياخة للفرها يبلغ لخدر عبد الله وحاب وبلاما الشنكو عبد الله ولا جدة ولكل الأهل اللي بره والداخل عشان نبادروا في عروسة أنا سمي جدة ولا إياه يكون يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في هلة جميزي هلة بلاما الشنكو ده في كانتون أومادياغو. دايما ما البلاغات السيد دم دماجة إبيت زينب إبيت وحوى إبيت محمد موسى لوم الله فرها يبلغوا لعبد الله يقجى لأحمد هارون نتيجاني هارون وفرجل إدريسة أبا كاكا دقلة وميمونة هسيني هجي الحاجة حوى مدام أبا كاكا ودا جبرين هسنا جدة وكل الشباب هنا فرشة لإيسا شدة محمد إما رمات عبد الله خادر رسالة إدريسة أخي أما والشيخ الجبع شدة أجيت زكريا سرسار إدريسة وكل الشباب هنا أدري جرات جدة وكل الشباب هنا أما أمسكيني الشيخ جبرين وكل الشباب هنا مهلا أبكر محمد أجوجة عبد الله كريم وأمرا زيني عبد الرحيم وكل الشباب حنا أمننغا حوا خالة فكي آدم زينبا عبد الله كريم وكل الشباب حنا جوخانا أجي إما أجوجة حبسة أسمان وكل الشباب حنا أبنجول جدة أترون أجي هسيني جيمي هسيني محمد دونغوس وكل الشباب أنا سيكتي السويدي آديم وحامد أدنى عبد الله عمر أحمد إساق الرئيس توم فريس حسنة وليس ميمونة حج كفترة ميمونة محمد علي موسى أمينة بشارة حسنة علي عمر علي وكل الشباب أنا سوقي دوغي شقيتي عاشي أنقرة وكل الشباب هنا جرمايا أمر جبرين أجيت أبكر جبرين مومين حليمة حسنة باشري جبرين وكل الشباب هنا تبوبو وأخي قجة ورمادة حسنة وكل الشباب أنا أنكوندرو عبد الرحمن هسيني حسنة خالة وكل الشباب أنا جتري الفاس قجة وهارونا إدريسة دنا إما ساكنة هسيني توما حسيبي ومريم قجة وكل الشباب أنا جميزي خالة أحمد جدة هسيني وكل الشباب هنا سيكتي الكدو حسنة إيسا وكل الشباب هنا مخرب وكل الأهل اللي بره وداخل يوروهم عشان بهدروا كمان في عزومة هنا أخدهم دمجة إبيت عزومة حقا يكون يوم الأربعاء في إجيم ميزي ولا دعوة كمان أما ده كمان يعني بلخنا وفا محمد مطر هارونا مطر
مطر هارون هارون إبراهيم الحاج حسن السيار عبد الله حسيني أخي سيد يعقوب عبد الله الشيخ جد إبراهيم حسيني السيار محمد هارون عبد الله جد إمار عبد الله بشارة سوس الحامد حسن عمر محمد أبا أخي عبد الله أبكر موسى عبد الرحمن جد محمد فكي جد الشيخ دشوش سلطان محمد إجلي دلقي دنا مليمي دلقي فيصل جدة دلقي حسب الله عبد الله كريم دلقي اللوان حسيني دلقي حسن مهمت دلقي حسن إيسا دلقي أبكر إدريسا دلقي جبرين إيسا دلقي أب زين حسيني دلقي حسن إدريسا دلقي إما أخي دلقي حسيني هارونا دلقي جيمي أجيت ألي دلقي سيدة النايمة دلقي جيمي شايبة دلقي آديمة لقدوبة دلقي آديمة إدريسة دلقي محمد كاسر دلقي جدة كوكو دلقي حسيني أحمد دلقي محمد توم نويري دلقي أبو أجوجة محمد دلقي محمد حسيني توم دلقي محمد أنجلة دليجي عبد الرحمن مكايلا الشيخ أزرق محمد الشيخ جدة دشوش بلاما أحمد محمد أوجا صالح أطمان الشيف دي كانتون عمر القادي أتيم لوم الله يزيني بلخو لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الإرفة بموت هنا أمهم وأخوتهم وبنيتهم خاليتي مطر خاليتي مطر كان ماتت أمس في الليل ولا صراحة كمان يعني بيسووا أمباكر يوم الثلاثاء في ساجيري ده في بيت الأيلة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر محمد ساكن عبد الله ساكن الحاج ساكن الدليل رمات جبرين ساكن اللوان موسى نجوان موسى أبو أمينة حسنا محمد جبرين أبا جدة نكاس هارون نكاس محمد يوسف مكايلة موسى عمر محمد عمر بكري توم حسنا محمد يحيى حسنا عمر محمد أجد أجد أجويدين أجويدين عفوانا محمد الجويدين أبو بكر عبد الكريم لوم الله فرها يبلغوا لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة والجيران عشان بحضروا كمان في عروسنا ولدهم عبد الله محمد ساكن عروسك يكون يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في أنجيتو دا في كانتون قدادا دايما نواصلوا بالبلخت بلخنا وفا موسى هارون دنا هارون دنا موسى الحاج عمر عبد الله جرم خبير موسى حسيني الشيخ نجوان أبكر محمد اللمين كتاب خالة طاير عمر أبي إيسا عبد الرحمن اللوان آدم خير الله عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن الحاج البشير آدم وأسرة أحمد ولدب جنجا الحاج موسى مكايلا الحاج محمد السخير واللوان إبراهيم أجيت مهدي اللوان السخير دلقي محمد أحمد بشارة دلقي إيسا أبكر دلقي موسى أشنو دلقي رمات عبد الله دلقي حسيني أطمان دلقي جيمي شعيب دلقي آدم لقدوبة الشيخ محمد أمبريا بلاما جبرين محمد بلاما أبكر قدو بلاما قنبو دنة بلاما إما نكاس بلاما محمد أخي هارون هارون قدانكو أبجيت أبركة الشيخ عمر قجري الشيخ جدة عبد الله يبيشي موسى الأمارين وأسرة بلاما جدة أسرة مؤمن وأسرة مكايلة الفداية أبكر أبدين الحاج عبد الله أطمان وأسرة أجد أخي الخلمي عبد الله محمد دلقي جمي سوك وأسرة هارون من كرفي محمد
فكي إجيمي الحاجة أحمد محمد الحاجة مكايلة أخي الحاجة عبد الرحمن إبراهيم فكي مكايلة والدة توم محمد سخير جرمة آدم خير الله التنبيري خير الله بلاما هارون ولا خالة بلاما حامد سنا بلاما القر بلاما هارون آدم بلاما جبرين عبد الله بلاما قنبو قدو دلجي سيف جدة بلاما حسيني جدة اللوان كشالة دندنيني وأسرة أدان أسرة خير الله أسرة الشريف ساكن أسرة آدم غوري محمد لبن سليمان السيار حامد موسى أسرة مسار بلاما جدة آدم جدة هارون موسى جرما وأسرة قدو أسرة اللوان جامي وأسرة ميجام دليجي بول أكا دليجي سيد حسيني لو ماليزيني بلوخ لكل الأهر لوم الليزن يبلغوا لكل الأهل هلا برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي بقروهم عشان بموت أنا أمهم وأخوتهم وزوجتهم خطر عبد الرحمن كان ماتت أمس أشي وسرع كمان يكون أمباكر في كركي ديجيل الكبير اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة دايما ما بلغتنا هن الله وفا ألي إدريس المعروف أفوان علي إدريس المعروف باسمنا ولا سواقة قد إدريس دكتور آدم علي إدريس علي اللوان كشلة دنا دينيني محمد سالم مهمة الشيخ أبونا دليجي كواسة محمد الشيخ محمد علي عبد الله موسى دليجي أجيت أخي قربة أخي بلامة عبد الله حسنة بلامة الحاجة خالة محمد بورنو إدريس آدم جدة علي شكال بلاما محمد أحمد هارون حسن درقة بلاما أخي الشيخ محمدي الحاج قجة محمد كوشي سيني أمر أبكر كمباري كمباكي على حسب الكتابة وأسرة الحاج أنجني وأسرة الحاج جديو وأمر أتي لوم الإذن يبلغوا لدلقي عبد الرحمن زريبي دلقي محمد كمسلوم دلقي سيد حسيني دلقي جد النور دلقي عبد الرحمن شتات دلقي إيمات إيسا دلقي جد أحمد سالي دلقي بول عكا دلقي موسى أبكر دلقي اللوان غلاديما دليجي احمد بشاره دليجي سيف دليجي اخونا ابكر دليجي توما جوكو الشيخ محمد الترما دليجي الحاج ادوم دليجي ادوم بخاري دليجي ادريس عبد الله دليجي ادريس مكايلا بلاما أبا أكاكا بلاما سليمان بلاما إدريس حسيني بلاما حسن جبرين بلاما موسى التكيم بلاما محمد زين بلاما حسيني إرامات بلاما جبرين هارونا بلاما مصطفى الشيخ محمد المصري حسن التوم بلاما الحاج أسمان هارونا مالوم حسيني جوكو أبكر جبلة الحاج هارون صالح والشيخ أخي بارلي أبكر الشيخ المؤمن حسن إدريس عبد الخني وبلاما جبرين في قرقر بلاما مهمة إفين بلاما عبد الرحمن بركة هناك في الجدير الشيخ عبد الله بنية مالب إدريس إمة إدريس حسن خالة جبرين خالة كلهم هناك في ميدي بلاما قنبو دنا هناك في كوفل إدريس أمر هناك في دلا إدريس أمر بلاما ديجليم هناك في ميجيل بلاما أمر رمضان أبكر رقم سلوم كلهم في أنجاري ولكل الأهل اللا برا والداخل وجميع ناس اللي إرفي وروهم بموت هنا بنيتهم وأخوتهم عاشي علي عاشي علي المعروفة بأسمنا أبويا عاشي علي المعروفة بأسمنا أبويا كان ماتت أمس يوم الأحد ولا دبعت حادث يا سلام اللهم يغفر الله ويرحمه بالجنة والسرعة كمان
بسوى يوم الثلاثاء في كركي أنجاري كواسا. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحومة كمان الله يواليهم الصبر. بلغنا 40 باشر محمد عمر عبد الرحمن شاني محمد أنقبدو أبلام محمد بشارة إما بشير يبلغوا لكل الأهل البر والداخل عشان نبادروا في سرق الأربعين يوم. أنا خديجة عمر يكون يوم الأربية في أمودلة إلا أبلام محمد بشارة بشير محمد عمر عبد الرحمن شاني محمد أنقبدو وبلامة محمد بشارة إما بشير يبلغ لكل الأهل اللي بر والداخل وجميع ناس الريف عشان نبادروا في صدقة الأربعين يوم. أنا خديجة عمر يكون يوم الأربية في أمود الله إلا بلامة محمد بشارة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. دائما ما بلغتنا عن الوفاء بلاما دقشين إدريسا بلاما إمام أحمد إمام آدم سيد إدريسا محمد فرجل إدريسا أحمد إدريسا أحمد عبد الله خادر سيد الخليل محمد عبد الخادر محمد جدة والبلاما محمد حسن محمد جدة والجوكو جدة قدو جدة قدو ودا علي الشيخ جدة رخيص السائر رخيص عمر رخيص حسن داود معلم حسن معلم طاير محمد قفترة إمام معلم جبرين جابو محمد أبكر دقشة الشيخ بركة إبراهيم أبلاهيم إدريس جدة بلاما بشارة جبرين بلاما جدة جرات بلاما البشير طاهر بلاما توم محمد بلاما بوبا كم سلوم الحاجة بلاما رمات يسيني بلاما عبدالقال يسيني بلاما جينا عبد الكريم الشيخ جدة عبد الله الحاجة آدم قاسي بلاما هارون الجيت معلم يسيني الجيت الشيخ هارون موسى وكل أخوانا معلم خالة أمر الجابر وكل أخوانا الحاجة آدم إيسا بلاما أزرق موسى بلاما أحمد جيجي وكل أخوانا بلاما هسيني علي بلاما علي عبد الله بلاما أوجا حسنا بلاما آدم عبد الله بلاما آدم مع الهيك إبراهيم أكا وكل أخوانا بلاما أحمد رمات الشيخ إدريسا أبكر وكل أخوانا بلاما إيسا هارون الشيخ حامد وكل أخوانا أبا جدة إدريسا الشيخ إدريسا جدة وكل أخوانا الشيخ هسيني عبد الرحمن وكل أخوانا بلاما هسيني حسنا الشيخ أجيت عبد الله عبد الرحمن وكل أخوانا بلاما هسيني حسن الشيخ أجيت عبد الله أمبرما وكل أخوانا بلاما عمر حسن بلاما محمد عمر بلاما آدم عبد الله وأسرة أبكر والمكة بلاما أب كسيري عبد الرحمن أسرة جبرين أب جزاري على حسب الكتابة بلاما جدة بشارة بلاما علي عبد الله بلاما إدريسة أب دوغال وكل أخوانا عبد الله بلاما عبد الخادر جبرين بلاما عمر محمد وكل أخوانا بلاما محمد جبرين وكل أخوانا بلاما النور إبراهيم بلاما علي عمر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما محمد أم سنيتي بلاما هارون أمرشين وكل أخوانا الديريكتور ديكو أب سرة وكل أخوانا هناك في معني الشيخ آدم مرحال وكل

وكل أخوانا في لاماجي الشيخ محمد أمبريا وكل أخوانا جيمي ولا ملكة وكل أخوانا بلاما هارون نادم وكل أخوانا هناك في اللسرة جبرين نهارون الشيخ عبد الله عمر رادنا وكل أخوانا والشيخ مومين تاير وكل أخوانا عمر خرصة وكل أخوانا هناك في الدجال الشيخ توم معادم وسمان وكل أخوانا الدركتير سالي بشارة الدركتير محمد نور وكل أخوانا في أمدرمان ديليجي عبد الله هناك في الدجال كوميسير دقم هارون ديليجي حسيني هناك في الدجال ريات ومعلم عبد الرحمن وكل أخوانا في كسري اللوان أحمد عبد الحادي وكل أخوانا لو كل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفة يقروهم بموت أنا أبوهم وأخوهم آدم سيد قتية آدم سيد قتية كان مات ولا صراحة كمان بسوا يوم الثلاثة في فرشة تيري هلا بلاما دقشين إدريس أحمد اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. نمشي في مكنة الفن.

بلا خنا عروس علي ابراهيم هر ابراهيم يا ابراهيم يبلغوا لكل الاهل اللي برا وداخل وجميع ناس اللي ارفي عشان نبادروا في عروسنا يالهم ابراهيم علي وعلي قرى يبقى يوم العربيه والعزومه يوم الخميس في كيسا هله بلاما خاسم ادم قومبو يعقوب هارون يعقوب الامام ادريس يعقوب الرئيس جابر يعقوب بلاما يعقوب قومبو بركه حسيني لوم اللفرها يبلغ لكل الاهل اللي برا والداخل وجميع ناس اللي ارفي يورهم بموت انا امهم وعقوتهم عاشي حسيني عبد الرحمن الكنا ماتت اليوم يوم الاثنين والصرخ كمان بيسوى يوم الاربعاء في بنيه هلت الشيخ الفاس جدة اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة شيني علي حسيني علي حسيني شيني جدة التوير بلامة موسى أبكر الشيخ محمد أبكر إيسا جبرين ومامدو توم الحاج عبد الرحمن محمد الشيخ محمدي سمعين اللوان أمر القادي كلهم هناك في أبو جوخانة كبير كاركي إيرينتي يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان نبادروا في صرخ الأربعين يوم هنا ولدهم يونس شيني اللي مربوسونا ولا جولي يبقى كمان يوم الأربعاء في أبجوخانا كبير كركي إيرنتي كبين تنجي.

الله أنا ودار آدم أبكر عمر يبلغ بمريجين أنا ولد أنا ولد الولد ده أو البيت ده أنت آدم أنت آدم كان مركت من البيت من يوم الجمعة أول مايو عام 2026 ولد يعني دا من كاركي جنيبور لحد الآن يعني ما جاء في البيت الولد دا عند 10 سنة مطلوب من أي نادم كان شافة أو كمان يعني خدت معايا دا خليه بنادي في الأرقام النترية لكم دا 66-05-01-40 أو 99-20-00-40-01 الله يجمع لأحلى السادة المستمعين ومستمعات الكرام أنا غادي أتشاهد تباقي لي 3 دقائق قبل تكنيك

أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو تشات توتي بيان كي فيني بيان لي بون شوز ني دير جامي لير سي لير ابري لير سي ني بلي لير il faut connaître l'heure exacte time is time after time is not time الوقت تمام والساعة دقت والإشارة خلاص بكت 75 دقيقة في لب الأيلة 75 دقيقة أسادة المستمعين سموت اللابلاغات العادية والرسمية أيضا سموت الذي آيات ونشرة الأخبار والزميل بكر حسن بخاري هناك محمود تاقس رحمات في الهندسة الصوت انسبكتر حسن أليفة في الريجي دانتين ريجي هنا الرئيسيت كمان حجي حوا تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور عبد الهادي محمد صالح بابا ياروب هايزا المستمعين البرنامج ده كله سموته في تهت إشراف بابا أبا عدمي سايكو وكلكل لحظات بس نخليكم مع الزميل إشي يجي بقول لكم كمان سبا بونجور بونسوار أيضا المستمعين كوماكويا بودرين نقول لك كمان إن شاء الله أفو لانتين ألي باي باي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. البداية بالعناوين. من إيغوت، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي تنوى في مقابلة صحفية خاصة يوجه بصرامة الزعماء التقليديين بتحمل مسؤولياتهم دون هوادة لمواجهة النزاعات القبلية. بعد إنشائها في أكتوبر 2024، الشركة الوطنية لتحصيل الديون تباشر مهامها بعد تنصيب إدارتها اليوم. وزير المالية طاهر هامد نجلين يقول إن تحصيل الديون يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية. 3 سنوات من الآن، سكان أبشي، أمزوير، جريدا، إريبا وأمجرة سيودعون معاناة السفر بريا. أعمال تعبيد هذا الطريق يطلقها اليوم وزير البنية التحتية وفك العزلة من مدينة أبشي. أهلا بكم في المقابلة الصحفية التي أجريت معه عقب زيارته الميدانية للمنطقة التي شهدت النزاع المجتمعي الذي وقع بوادي فيرة. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي تنو قيم الوضع بشكل كامل وأعلن عن حزمة من الإجراءات الصارمة، منها توجيه الزعماء التقليديين بتحمل مسؤولياتهم كاملة في مواجهة الصراعات التي قد تحدث. عثمان آدم الدود يترجم لنا هذه الجزئية.
2: بعد مشاورات مع نائب رئيس الوزراء والسلطات الإدارية والمدنية والزعماء التقليديين، تم اتخاذ عدد من الإجراءات. أولا، تعزيز الحدود بين تشاد والسودان. ثانيا، نزع السلاح من جميع أيدي المدنيين، لأن وجود السلاح في أيدي المدنيين يؤدي دائما إلى نشوب النزاعات. كما تم التأكيد على أهمية الوحدة والتعايش السلمي باعتبارهما من الأمور الأساسية. وفي هذا الإطار أعطيت تعليمات صارمة للزعماء التقليديين في هذه الولايات الأربعة لتحمل مسؤولياتهم، لأنهم في النهاية موظفين تابعين للدولة ومساعدين للإدارة، وهم أقرب إلى المواطنين، وبالتالي لا يختصر دورهم على حماية العادات والتقاليد فقط، بل يجب عليهم أيضا تحمل مسؤولياتهم بشكل كامل عند حدوث مشاكل في مناطقهم من خلال الوقاية والتوعية. وهذا الأمر يشمل كافة الأراضي الوطنية، حيث يجب على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته، أما أن يتحملها أو ينسحب.
1: تأسست الشركة الوطنية لتحصيل الديون بموجب القانون رقم 27 من عام 2024، وتسعى الشركة إلى تحسين ميزانيات المؤسسات المالية وتعزيز استقرار القطاع المصرفي وفقا لمعايير السماك. وبعد اكتمال كافة الإجراءات التنظيمية لها من اليوم، تباشر الشركة مهامها تحت قيادة الدكتور رامادا نجيعي. محمد موسى حمد طاهر.
3: إن إنشاء الشركة الوطنية لتحصيل الديون في العام 2024 يعكس الرغبة الحقيقية للسلطات العليا في بناء نظام مالي قوي ويتوافق مع المعايير الدولية. وبهذا الشأن تجيء الانطلاقة الرسمية للشركة الوطنية لتحصيل الديون. في كلمتها المديرة العامة للشركة رمادة عبد الرحيم أنجاي، أوضحت بأن هذه الشركة تعتبر أداة أساسية لمرافقة المؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين من خلال تقديم حلول منظمة وآمنة. من جانبه، وزير الدولة وزير المالية والموازنة والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد أنجلين لدى ترأسه هذه المناسبة، أوضح بأن إنشاء هذه الشركة دليل على أن البلاد تمضي قدما نحو تأسيس نظام مالي موثوق عبر جمع الودائع ومنح القروض للمواطنين وفق القواعد والمعايير السليمة. هذا في نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر الشراكة والتعاون بين الشركة الوطنية لتحصيل الديون وعدد من البنوك العاملة في البلاد.
1: من مدينة أبشي بدأت رسميا اليوم أعمال تشييد وتعبيد الطريق الرابط بين أبشي أمزوير جيريديريبا وأمجرس بطول 381 كيلومترا. تتم أعمال هذا الطريق بإنفاق إجمالي يفوق 354 مليار فرنك سيفا. هذا المشروع الضخم يعكس الرؤية الطموحة للمشير محمد إدريس تبيتنو لتوفير بنية تحتية حديثة ومستدامة لكل السكان. من مدينة أبشي نتابع حفل إطلاق هذا المشروع مع عبد الكريم عبد الله هنا موفد الإذاعة والتلفزيون.
4: في إطار جهود الحكومة الرامية لتحسين وتطوير مجال البنية التحتية وفك الأزلة بحظ الصدد، تجيء حفل الانطلاق الرسمية لوضع حجر أساس لمشروع إنشاء الطريق الذي يربط مدينة أبشي أمزوير جرادة إريبا أمجرس. استهلت المناسبة بكلمة مندوب الحكومة لدى إقليم وداي الجنرال إسماعيل نيبودا جربو، قال بأن هذا المشروع ضمن سياسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو في تطوير البنية التحتية في جميع أراضي الوطنية. من جانبه وزير البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كورتا أوضح بأن هذا المشروع جاء في الوقت المناسب لصالح سكان المناطق الشرقية بغية الاستفادة منها في كل المجالات التنموية والاقتصادية، مضيفا بأن المشروع يساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لسكان المنطقة الجغرافية الشاسعة، مشيدا بجهود الحكومة الرامية لتطوير مجال البنية التحتية من أهم المجالات التي يساعد المواطنين في العملية التجارية والتنقل بكل سهولة. ونذكر بأن القيمة الإجمالية للمشروع 345 مليار فرنك سيفا بتنفيذ من شركة مقاولون العرب في فترة زمنية 36 شهرا. من مدينة أبشي عبد الكريم عبد الله حنو للإذاعة الوطنية.
1: هنا بالعاصمة أنجمنا الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشادين في الخارج فاطمة الجنيح قرفة، استقبلت بمكتبها كل من المدير التنفيذي المساعد للإدارة بصندوق الأمم المتحدة للسكان أندري سابتون والأمين التنفيذي الجديد للجنة حوض بحيرة تشاد إبراهيم باباني، حيث بحثت معهم كلا على حدة قضايا التنمية والأمن الإقليمي. عبد الله هارون آدم.
5: من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية في تشاد وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، أجرت الوزير المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج فاطمة الجنيه قرفة سلسلة لقاءات تناولت فيها قضايا التنمية والأمن الإقليمي. ففي اللقاء الأول استقبلت الوزيرة المدير التنفيذي المساعد للإدارة بصندوق الأمم المتحدة للسكان أندريس بيرتون، وقد تركزت المباحثات حول سبل تطوير الشراكة القائمة بين تشاد ومنظومة الأمم المتحدة في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز برامج تدريب القابلات إلى جانب عدد من القضايا التنموية في البلاد. وفي اللقاء الثاني استقبلت الوزيرة الأمين التنفيذي الجديد للجنة حوض بحيرة تشاد إبراهيم باباني، الذي أدى بدوره زيارة رسمية لتقديم أوراق اعتماده بصفته أمين تنفيذيا جديدا للجنة حوض بحيرة تشاد. ويشكل هذا اللقاء مناسبة لبحث التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وتعزيز التنسيق بين دول الحوض بما يسهم في دعم الاستقرار وحماية شعوب المنطقة. وتعكس هذه اللقاءات حرص الدبلوماسية التشادية على توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين والعمل على ربط أولويات التنمية بمتطلبات الأمن والاستقرار.
1: من بكرة النسخة الثالثة لمهرجان من قلب الفن انطلقت أعماله اليوم، كان ذلك بساحة باسم الفن. وقد أشرف على إطلاق المهرجان عمدة مدينة جمينة سنوسي حسن عبد الله محمد عمر إدريس.
6: مهرجان من قلب الفن هو مشروع تطوير ريادة الأعمال الثقافية الشاملة لخلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب والنساء والفنانين، والذي أطلقه الفنان ماوندي سيليستين. يحقق المهرجان إجراءات متنوعة لتحقيق تأثير دائم كبرامج اكتشاف المواهب التلفزيونية ومخيمات الشباب التي تولد الدخل وفرص العمل. فما هو الهدف من وراء مهرجان من القلب؟ يجيب الفنان ماوندي سيليستين.
7: ترازيم إديسيون سي ناشول كاتير أسرا ناس بادو غايو دي كلاس من سانا لا سي نا كولتور اي بي سبور زاتاكي دونك ناس انا كاراتيكا كولول كولفي انا فوتبول كولفي سي نا كوب دول اي بي سي نا باراد مين في فيلانا باكاراكي بي جامبال دول لو واسبو شغل انا دارنا بي بالي ناسيونال دول ناس شافو مين في ديري غبال لي دينا سي نا لانسمون اين ما مير انا نيانا اسرا تي ادينل كومونس بي شوفو كدا شغل دارنا كل شغل عليلو دونك لي واسبو لي ناس دون ديفيكولتي رافي مي الي كيد مي باغان
6: مهرجان من القلب يشمل مساحات إبداعية كمساحة ترحيبية للفنانين والزوار ويضم ورش عمل ومعارض وإقامات إبداعية بالإضافة إلى تدريب في الفنون والحرف اليدوية ومساحة لعرض الأعمال الفنية.
1: شهد أمس ملعب باري كونغو الرياضي مباراة ودية ضمن أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد جمعت المباراة متطوعي الصليب والهلال الأحمرين والعاملين بمستشفى صداقة شادية الصينية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
8: استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولي الذي يوافق 8 مايو من كل عام، شهد ملعب باري كونغو الرياضي مباراة ودية جمعت بين متطوعي الصليب الأحمر التشادي وفرق الإسعافات الأولية وأطباء من مستشفى الصداقة التشادية الصينية في أجواء ودية وأخوية. وجاءت هذه المبادرة ضمن جهود متواصلة لتقدير تفاني المتطوعين والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يستعان بهم يوميا لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا. ومن خلال هذه المبادرة يهدف الصليب الأحمر التشادي إلى تعزيز الروابط بين مختلف المنظمات العاملة في المجال الإنساني، بل أيضا إلى الترويج لعمله في مجالات حيوية كالصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية. وأشاد نائب رئيس الصليب الأحمر التشادي للجيم نارسيس بروح التضامن والتلاحم الذي سادت هذه المباراة. وعلى الصعيد الرياضي انتهت المباراة بالتعادل مما يعكس مستوى المنافسة المتكافئ الذي سادت طوال أجواء المباراة من خلال هذه المبادرة الرياضية والأنشطة الأخرى المخطط لها كجزء من هذا الاحتفال، من ذلك التبرع بالدم وتقديم رسالة الصليب والهلال الأحمر بالإضافة إلى الاحتفال الكبير الذي يحتفى به في 8 مايو.
1: العدسات اللاصقة في العجون هي مواد كيميائية مصنعة تستخدمها النساء لإعطاء عيونهن بريقا في اعتقاد زيادة الجمال. العدسات اللاصقة في العيون بين استشارة الطبيب والاستخدام العشوائي العواقب والآثار. تقرير خاص للإذاعة فاطمة عبد الله بركو.
9: تستخدم العدسات اللاصقة في العيون بشكل كبير لدى بعض المواطنين كبديل للنظارات الطبية في عاصمة جميلة، كما يلجأ إليها البعض لأغراض تجميلية متعددة الأهداف من أجل تغيير لون عدسة العينين أو لتحسين المظهر الخارجي لهم. وعلى الرغم من كثرة وتكرار استخدامها في الحياة اليومية إلا أنها أصبحت تستعمل بطريقة عشوائية.
10: هو عدسات عنده كل الكثير وكمان أخضر وكمان بني كنام دستري زين يعني أنا وشنو كان دبس كان يدسه خلاص يعني كان يدسه كان سيد فوق بس خير خلاص يعني أنا جاك أحمر لون خير شنو، لكن في درنيت أنا شفت كده كان دسيت كسيد وجا عنده شنو دول خلاص ورا كده إيفيتي خلاص.
11: أنا ما من الناس اللي بستعمله كتير. هو الفائدة يعطي شخص أنت تقابله مثلاً ولا تقعد معه أنت راحة ومظهر جميل للعيون.
12: عندي عروس أنا اسمي شسالو عبدلوني والسيتا وكمال تعرف في الليل مدرنا نوم ده كان قالوا نوم فقرة ما يخليك خلاص ده سليت وحس أدل عشان ده هذا مش قبل ده السيد بكار.
9: وعن أهمية استعمال العدسة التي يستعملها المواطنون يوضح لنا الطبيب المختص في العيون الدكتور غانوني تيدان أوغستي.
13: شغلة عديل فاسكو كان مش الأبين اللي عندهم دقري أنا لونيت أنهم كبار ما يدورو يعني يدسوا اللونيت ده يعني كان نكتبو لهم ويبو يدوسوا ولكن شغل لا يدور كونسلتاسيون على الدكاتير تي ديغري انا لونيت ده قبل انت تمشي للناس اللي انا اي شغل ممده كانت ديسا ده والسمع زول ما بديسا لونيت عديل.
9: هل العدسات اللاصقه تسبب اضرار للعيون اذا لم تستعمل بطريقه صحيحه؟
13: هو عنده كونديسيون كتير عشان ما يدور سالتي وما كور اترانجي يقوم يهرج على مكان ازرق ده يسي اوابير مكان وايد اوابير كان بي كبير يقدر ينقط ان ذاتها يتلفها ان مره دونك وشغل لا يدور دورة إيجان دي في الأديب وزول كان يديس يقوله ما يعني يديس وكرواي بخلاي نو كان دسادة في الليلة يمرغة حسيلا فجر إيشيلا داخلة وزول كان عند ديس اللانتي دولا غراتاش أنا عند أقول دولا هالي ما يهوكا كان واي يتلفا يعني وكل ما عند كان انفكشن سي شغل لا تمرغة تديس في عند دايما تمرغة تديس يسي إذن كان سالتي دا يسي واساق يسي أوابير يسي انفكشن وانفكشن يسي دبا وا خن واي تلف زوت واي ديندا اليرجي هما ما سيبورتي كل في يقوم ايريتي ان دول لا اوكي لي ما شو لو ريسك وتن بدارنا ببوسير دول كثير ده هكا يتلف عندما هذه.
9: وفي الختام يمكن القول ان العدسات اللاصقه تعتبر وسيله مفيده لتحسين النظر والمظهر لكنها تتطلب العنايه واهتمام كبير من اجل الحفاظ على صحه العينين وتجنبها من اي مضاعفات جانبيه.
14: ختام النشرة لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. من إيغوت رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو وخلال مقابلة صحفية أجريت معه وجه بصرامة زعماء التقليديين بتحمل مسؤولياتهم كاملة دون هواد لمواجهة النزاعات القبلية. بعد إنشائها في أكتوبر 2024 الشركة الوطنية لتحصيل الديون باشرت مهامها اليوم بعد تنصيب إدارتها. وزير المالية والميزانية طاهر حامد تنجلين قال إن تحصيل الديون يعد محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية. 3 سنوات من الآن سكان بشي أمزوير جريدا إيريبا وأمجرس سيودعون معاناة السفر بريا. أعمال تعبيد هذا الطريق الرابط بين تلك المناطق أطلقها اليوم وزير البنية التحتية وفك العزلة أمير إدريس كردان من مدينة بشي حاضرة ولاية والدائي. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.